0: هذا جولنا التونسي مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة المنستير. تحية كبيرة لكم، تحية خاصة للناس اللي التحقت بينا توا في هذه الحصة الخاصة والاستثنائية لاستقبال تهانيكم بمناسبة العيد. إن شاء الله عيد الفرحة والخير على ديار التوانس الكل وفي ديار التوانس الكل. إن شاء الله ديما فرحين، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير كالعادة. دفعة جديدة مع التليفونات واستقبال تليفوناتكم مستمعينا الكرام مع كي تطلبونا على 73 460 800. مرحبا بكم وين ما كنتم، والبداية تكون مع انطلاق ساعتنا الثالثة والأخيرة في هذا الموعد باش تكون مع عايشة من الجم. إن شاء الله عيدك مبارك يا عايشة.
1: أصلي يا هذيل تلقبوت مبارك العام تحيم خير
0: عالية. هذيل نوجه تحية للناس الكل خاصة مدام علي رحيم، نحبها برشا. إن شاء الله عيدها مبارك عليها وعلى كافة أفراد العائلة متاحة يا ربي.
1: مالي الكرت هذاك عدد قلت لك
0: كيف كيف والله لا فما فرق.
1: الحصيلة تحية ليك وتحية اللي عم معك وتحية لعائلتك وكل بنوتة ربي يفضلها لك وعيدك مبارك كل عام تحية فيها زيلي يا زيلي.
0: ربي يخليك عيشوشة يا باهية. شنو أحوالك أنت، شعملت اليوم؟ أي
1: والله الحمد لله الدوارة الحمد لله
0: زادة دوارت
1: والمعور
0: من عرلول. تبارك الله عليكم والله ما شاء الله. ما زال خير في الدنيا، ما زالوا الحراير، ما زالت الدوارة من هارلول. والله ما شاء الله عليكم تبارك الله وربي يبقى عليكم الستر. هاي عايشة
1: الله يفضلك.
0: شكون تحب تقدم التهاني متاعك بمناسبة العيد؟
1: أولا اللي بعت نفسي نحب برشا برشا برشا،
0: وإحنا نحبوك برشا برشا برشا.
1: الله يفضلك الله يفضلك البن واللي على التليفون. انا ما كنت برا طلبت برا ما سمعتش شكون في
0: لا معاذ تبارك الله عليه الله كامل اناقته تبارك الله في الاخضر لابس بكله من ساس الراس ملوخيه ماشي على حاله تبارك الله عليه.
1: الله يفضلك يا زيدي يا زيدي. تحيه لاختي حامد حولها كريم ووسيم
0: اها،
1: وتحيه لاخواتي نحبهم برشا ولخويا مرتاح. سلام على بنت عمتي اللي ما جاتناش بحذانا، هي ما جاتناش نقولها عليك مبارك انت وبنياتك وملبيتك ونحبك برشا.
0: ايه
1: وبنت عمي نحبها برشا حورية حوري مفتاح نقولها يا حورية عيدك مبارك وتبلبة تيسة تبلبة هي
0: ايه
1: ام الخير بجمال.
0: وشكون اخر عايش؟
1: كل من يعرف عايشة من الجم يا زيلي بالله يقول لي نور شيبة يا زيلي والله نحبه ونسات يا زيلي
0: شكون؟
1: بنيت نور شيبة.
0: نور شيبة باه نحاول نرمجو لك نور، أما هي فيها أغنية نور شيبة
1: لكن بنتي سمحة ولا حالي كما هكا خويا نسيتها
0: باه نحاول تنلقاوها اللغز نفكوها ونطلوها تدلل
1: تدلل يا عايشة ربي معاك
0: يا
1: زيلي
0: تدلل يا عايشة يا باهي ربي يخليك عايشة من الجم عايشة مفتاح نجولة
1: تحت أيامك
0: أجمعين أجمعين علينا وعلى كيف السادة المستمعين إن شاء الله ديما فرحين. شكرا من الجم نمشي والبحجر مدام آسيا إن شاء الله عيدك مبارك لله.
2: ألو عسلام عيدك مبروك كل عام وانتم حيين بخير.
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك. مرحبا.
2: نهدي الأغاني كل إذاعة المستير وبالخص سيلهذيلي.
0: ربي يفضلك
2: والله.
0: وين نهديهم لك الكل؟
2: عندي والله منور.
0: ربي يفضلك. لا آسيا
2: أمس ما طلعتش في بشائر الصباح خليته بلاصتك.
0: لا أمس أي أمس سليم نوجه له تحية الشيخ سليم الحيز نوجه له تحية.
2: أي والله خليته بلاصتك وبالخص كي تحط أغني على الأم معاك.
0: لا ربي يفضلك وسليم خير مني بلف مرة ويعطيه الصحة زين.
2: أنت يا سيلهذيلي
0: ربي يبارك لك.
2: ربي يخلي لك أمينتك ويخلي لك البنية والمدام.
0: ربي يفضلك يا
2: عايشة. عايشك يا سيلهذيلي والله أهلي بحجر الكل يحبوك.
0: شيء كبير. حاجة نعتز بها برشا.
2: منور منور منور في إذاعة المستير. وين تطلع أنت نبدأ فرحانة من قلبي.
0: أنا ما تصورش قداش فرحان توا أنت معاك وبديت هيك حشمتني على روحي.
2: لا والله ما غير حتى شيء باهي في الإذاعة ومقبول والناس كل تحبك.
0: ربي يخليك إن شاء الله.
2: محلاك محلاك وبلخص في رمضان كي تعطينا كل أكلات.
0: لا كهوة أكلات الكل فيها.
2: ربي يخلي لكم منتك يا سيلهذيلي.
0: عايشك عايشك ربي يخليك وربي يفضلك. عايشك. إن شاء الله ديما فرحانين.
2: نهدي الأغاني لكل إذاعة المستير ونهدي الأغاني لجارتي نافيها وبنياتها وربي ينجحهم وربي يفرحهم. ونهدي الأغاني لأختي نجاة أولادها غازي وأمين ومحمد علي وليلة وأمينة وزوجها الصادق وسلفتي حبيبة وبنتها أريج بمناسبة المولودة الجديدة هناء وإن شاء الله تحطون أغنية ماك حطيتونا
0: حتى فرحنا بها هناء ربي يفضل
2: وبنتها ريحان بمناسبة عيد ميلاد ولدها شادي اغنيه على العيد الميلاد
0: ان شاء الله بعد شوي نعدي اغنيه.
2: عايشك يا سيلا فيلي نورك وخلي لك البنوته.
0: ربي يخليك ربي يخليك وربي يفضلك
2: يا سيلا فيلي. والله يا سيلا فيلي ما غير شكر اذا اهالي بحجر الكل يحبوك.
0: ربي يفضلك
2: يا سيلا فيلي في سيلا فيلي.
0: لا لا ربي يفضلهم وربي يخليهم.
2: اللي ذا ما قبيل برامج الكل انت تقدمهم.
0: اي ما
2: والله والله يا سيلا فيلي محلات محلات.
0: ربي يفضلك. لا لا كلهم تبارك الله عنا كوكب اساتذة وخير مني بالف مره وربي يفضلهم ويطيحهم بالصحه والعافيه زملائي الكل اللي بالحق.
2: عندك انت عندك انت والمرحوم سي توفيق الخضيري الله يرحمه.
0: الله يرحمه ان شاء الله عيده في الجنه
2: الله يرحمه
0: ان شاء الله عيده في الجنه
2: والله.
0: شكرا
2: امنتي يا سي لذيذ خليفته والله خليفتك.
0: ربي يخليك ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا حتى للعشر
2: والله حتى للعشر وذا بي كل يوم انت في النداء
0: ان شاء الله.
2: والله بنعملنا تعرف ثاني وراسي يقول له سي لذيذ بس يقدم البرنامج.
0: ما تعرفش الله يجعلني مشكله بينك وبين راجلك. لا لا ما تدخل
2: ونهدي الاغنيه لخوك حمدي بمناسبه زواجه.
0: اه يعيشك اه مستمعه وفيه مدام
2: اسف من يسمعك انت تحت علي.
0: ربي يخليك يا لله ربي يفضلك وشكرا جزيلا
2: يخليلك امينتك.
0: يعيشك يا لله شكرا.
2: ونهدي الاغاني يا سي معاذ الحداد ربي يخليه
0: اي
2: زميلكم وسمها سمها ريم الهاني زاد
0: اي بحب كبير رجل تحيه ريم
2: ربي يخليها ويخلي لها وليداتها والمدام ليليا بن الشيخ.
0: اي ليش شعبيه كبيره اليوم السيده المديره تبارك الله شبع التهاني اليوم السيده المديره ما شاء الله شعبيه كبيره
2: ما شاء الله.
0: وتحيه خاصه لحسام قدريه اللي رافقنا في
2: الحسام قدريه عاد نعرفه ما هو من قصيبه هو
0: اي ما شاء الله عليه لا من اعلام مدينه قصيبه المديونه تحيه كبيره برشا
2: ربي يخليهم له
0: ربي يفضل ربي يفضل له ريناد وسيم لا تبارك الله مدام اسي عند البحث الكل
2: محمد سيديه وبنياته فرح والاخرين ياسمين
0: لا لا ما شاء الله عليك مدام ميسي نورتنا يا لالا
2: ما عندي ذا يقول عليها
0: اكهو اكهو
2: ما عندي ذا هي اللي تعلمنا كل شيء
0: اكهو. كان عندك بحث على عماد العوني مرحبا زاد عماد خاطر بعد الخمس
2: ما غادي لا عندي بحث عندي إيرام ماني تقرا في الجامعة ربي خليها
0: اي ما شاء الله
2: محمد رامي ينجح في الباك مناول
0: اي الله واحد
2: هذا كان كل ما خاطر نسمع في الإذاعة مغرومة
0: وإن شاء الله ديما فرحانين خاطر توما عائلتنا راه وراه
2: نحبكم الكل هكايا
0: وراك كيما توما تشاركونا فرحتكم
2: ايه. ومسراتكم حتى حنا نشاركوا ربي يخلي له زادة
0: ربي يفضلها لك يعطيك الصحة يا ياسي
2: يخلي له عواطف
0: هكا هو هكا هو عاد مدام ياسي
2: وصل ولا كلكم دايرين انا عندي تعمل جو في الإذاعة
0: ربي يخليك يا لالا ربي يخليك وربي يفضلك ربي يفضلك والدوسيات خبيهم للي من بعدي خليهم للي من بعدي
2: سلمني على الوالدة يا ابن ما نعرفهاش وسلمني عليها ام حميده
0: ما تعرفهاش كان هذه طول ما تعرفهاش الله حد عاد علي
2: يا سيدي خليك
0: تبارك الله عليك لازمنا حسام نشوفوا حل حقيقه تبارك الله مدام آسيا عندها البحث الكل لازمنا نعملوا بحث جديد وربي فضلها بالحق مدام آسيا فرحتني بالتليفون نتاعها وشكرا
2: ربي باش نسالك سؤال
0: اي
2: سي نزار بويدة
0: شبيه
2: مع الشكل على المخرج
0: لا سي نزار بويدة مخرج أما في جانب في القسم الفوق في الأرشيف وفي المكتبة الفنية
2: باهي والله خاطر معاش نسمع وقلت شبيه زعما
0: لا لا أموره باهية وربي يعينه ويعطيك الصحة شكرا
2: خليهم الكل
0: لا لا
2: راسهم انت
0: ربي يخليك مدام آسيا يا مدام آسيا كانت ممكن ما ترقدش كما تعرفش نزار شنو جو يعطيك الصحة مدام آسيا نورتنا والله قلت لك نورتنا وربي يفضلك
2: هذا هو سي
0: نزار بويدة اي البحث الكل
2: عايشك
0: ربي بعد
2: خاطر نسمع في الإذاعة ديما
0: ربي بعد عليك كل حاجة خايبة وربي يعطيك على قد قلبك الباهي شكرا
2: خليله خير ربي فضلك غنيت نتاع العيد ميلاد عاد
0: عشان الله يبارك توت سويت تو نهدي لك أغنية مبروك العيد مبروك راغب علامة وطلبها سلم منذر نوجه له تحية من تونس عايشك تو راغب علامة بعد شوي الله يخليك أوك العيد عيدين على خير يا لالا ماذا بينا كنا نزيد ونطول ونعرف أخبارنا زاد عند مدام آسيا تبارك الله عليها الله وحد عليها تحبنا برشا كيف كيف نمشي وتو للمستير من بوحجر نمشي لسي محمد صالح إن شاء الله عيدك مبارك مش محمد صالح نمشيو لمدام بهجه مدام بهيجه مدام بهيجه من زرمدين
3: الو
0: اهلا وسهلا مدام بهيجه
3: الو على السلامه
0: ان شاء الله عيدك مبارك يا لالا
3: عيدك مبروك في اليدالي
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك
3: عيد خويا يفرحك يا اليدالي عيدك مبروك عليك وعلى جميع العاملين في ذاك المستير
0: شكرا جزيلا ربي يخليك وربي يفضلك هاي لالا شكون تقدم تهنيك بمناسبه العيد هاي
3: يعني مقدم تهانية لأخواتي حامد وهاشم وخالد وأختي آمنة وبنتي عزة وولادها إسراء ونور وبدري وآدم وامها العزيزه عليا
0: ربي يفضلها
3: يا سيدي هذيل
0: ربي يفضلها ويخليها
3: عايشك امها هذيك يا نقول لها يا عمر اللي نحبك برشا وسامحني كان نهار على عيط ما عندي صوتي عليك
0: لا ليس ما نتصورش حبه كبيره برشا شو اسم الحاج شو اسم الحاج اللي بهيج
3: اسمها
0: سعاء ربي يفضلها وربي يمتعها بالصحه والعافيه
3: عمرها 87 تو
0: ان شاء الله ربي يطول عمرها في الخير
3: عايشك يا سي الهذيري عايشك ونقول لخويا هاشم
0: هي.
3: نهار 13 جواء عرس بنته وربي يفرحك ببنياتك وعزيز ولدك
0: ان شاء الله
3: وربي يخلي لي خويا هاشم الغالي
0: ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما زهيد
3: يا سي الهذيري
0: نعم لل
3: بربي عندي بنيه بنتي راني نحبها اسراء تحب تكلمك
0: اوه شيء كبير اني نبدا فرحان مع اسراء هاي اسراء
4: عسلامة
0: عسلامة يا إسراء يا مزيانة عيدك مبروك
4: عيدكم مبارك
0: هيا ولش عطوك عيد سنة عطوك فلوس ولا ما زالوا يا إسراء
4: عطوني
0: عطوك أمورك باهية مش
4: عماتي
0: عطوك عماتك فرحوا بوك فرحوا بيك وهديولك عيدية باهية ها
4: فرحوا بيك
0: فرحوا بيك وانت فرحان عمل جو اليوم ها هيا باهي ان شاء الله ربي ينجحها وتتفوق وتاخذ فلوس اكثر من مبروك النجاح يا اسراء ما تسلمش في حقك
4: عايش
0: باهي يا عايشك يا اسراء ربي يفضلك وان شاء الله ديما ناجحه تحياتنا
4: لله ونحب نعيد على
0: هاي
4: على عمي على خالي هاشم وخالي حامد
0: هاي
4: وعمي كريم ربي يفرج عليه
0: ان شاء الله يا رب وهي عجبتني اسراء هي خاطر اللي عطاوها العيد الكبير عطاوها فلوس عموماتها وتوا تسلم على اخوالها معناتها تذكر فيهم ان شاء الله يتفقدوا امورهم يتذكروها اسراء يعطيك الصحه يا اسراء ان شاء الله عيدك مبروك تحياتنا للعائله الكل شكرا جزيلا نمشيوا التليفون الموالي نمشيوا لسي محمد صالح من المنستير سي محمد صالح ان شاء الله عيدك مبارك
5: الو
0: سنين دائما سي محمد صالح
5: صديقي الذي نحبك يا اسراء
0: واني نعزك طريقة شيء مهولة راهو سي محمد صالح ربي يفضل
5: محمود صالح معك
0: سي محمود شنو حوال سي محمود صالح اهلا وسهلا
5: عايشك يا صديقي لاباس
0: الحمد لله شنو الاجواء
5: الله يعيدك مبروك
0: اي
5: حبيت نستغل الفرصه دي نعيد على حبايبي واصحابي كل حبيت زاد كيف الرحم ولد عمي سمير وعمار الحلارة سمير صالح وعمار الحلارة
0: الله يرحمهم الله يرحمهم من عمهم ان شاء الله عيدهم في الجنه احلى سي محمود
5: ان شاء الله عيدهم في الجنه كيف حبيت حسام تقى معناتها بمناسبه المولود الجديد ادريس نتمنى له يعيش في عزه
0: ان شاء الله
5: كما زاد نتمنى الحكيم اخوه قدر الاله زواج قريب نهار 10 ان شاء الله يا ربي معناتها ربي يفرحه
0: ان شاء الله فرح دايم
5: عاشك سيدي
0: سي محمود انت ما دامك انت خال الاولاد حسام وحكيم خلينا نشوف عندك شي معلومه على حسام فما امكانيه باش يمشي لبلغاريا فما عنده عرض من بلغاريا واليابان عندك فماشي اخبار صحيح
5: والله الوحيد اللي ما تنجم تفهم منه شيء هو حسام
0: ما يضويش
5: بكل
0: ان شاء الله ربي يوفقه كان صح له بشقعه في الترجي هذه التونسي ولا يخرج يحترف في البر ان شاء الله ربي يوجهه خير الحقيقه
5: ان شاء الله المولود الجديد ان شاء الله المولود الجديد معناتها يكون معناتها في الخير وان
0: شاء الله يا رب
5: كي نزل حبيت ما ننساش امي ان شاء الله ديما صحه طيبه وربي يحييها لنا
0: ربي يفضلها الحاجة وربي يفضلكم انتوما
5: عايش كنت منا زاد الرقية المستيك ولا هي نسيتي في الحج تروحنا لباس
0: ان شاء الله يا رب
5: رحم على الوالد نتاعي محمد ناجي صالح
0: الله يرحمه نعم
5: نتمنى كل الصحة الطيبة زاد انتي للحاج المازري اللي هو نسيتي والله حبيت نستغل الفرصة دي ان شاء الله يا ربي معناتها بلادنا بخير
0: ان شاء الله
5: وان شاء الله يا ربي معناتها لإدارتنا بخير ان شاء الله زملائنا بخير حبيت نتمنى الصحة إن شاء الله سيدي مهدي قمبرة اللي توا معناتها نهار العيد اليوم يصبح في التقاعد إن شاء الله يا ربي معناتها التقاعد نتاعه بصحة طيبة وبطول العمر
0: إن شاء الله يا ربي
5: كما زاد عندي ولد أختي فارس ممكن إن شاء الله نفرحوله بالباك نتاعه
0: ربي نشحه
5: شكون هي لا لا
0: نسيت نسيت حد مهم راك راك سميت اشتر البلاد ونسيت حد مهم نورمالمون نعم. راهي قاعده تغزل لك من بعيد وتقول ان شاء الله ينسى
5: والله ان شاء الله نتمنى لها زوجتي وولادي ان شاء الله معناتها نتمنى لهم كل الصحه ونحب نشكرهم الكل والله فما فما فما الطاقم الطبي نتاع مستشفى فاطمه بورقيبه
0: اي
5: كارديو كات هيك يقولوا لهم
0: اي
5: والله نحب نتمنى لهم كل فردا فردا بالطب
0: بالممرضين بالاطارات الشبه طبيه الكل
5: الكل الله يرحم والديهم وبارك الله فيهم الحمد لله انهم في صحه طيبه ان شاء الله ربي يبارك لهم في صحتهم قوي
0: ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه سي محمود وربي يفرح عايز. قلبك ديما وربي يعطيك على قد قلبك الباهي تحيتنا ليك ولكل افراد العائله وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله دائما وابدا ملمومين وربي يفضل لك الوالده سي محمود شكرا جزيلا نورتنا ويعطيك الصحه اخويا الغالي نقعد في مدينه المنستير مدام بحرير ان شاء الله عيدك مبارك لله
6: يعيشك بارك الله فيك عايش خويا عايش كل عام وانتم حيين بخير ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه وربي يتقبل منا ومنكم خالص الاعمال نحب نبعث تحيه ان شاء الله للوالده زهره بالحجوسه نتمنى لها الشفاء العاجل هي وفيه ياس اللي ذات المستير
0: ربي يشفيها ويمتعها بالصحه والعافيه للحاجه زهره
6: ان شاء الله الكل اللي يسمعونا الكل يدعوا لها بالشفاء العاجل يا رب وربي يقيمها سالمه ان شاء الله لينا ونحب نعدي تحيه لبناتي زوز في منشن قاعدين توا يحلوا الاذاعه ويسمعوا فيكم
0: تحيه كبيره برشا
6: لينا نقول لها مبروك التخرج ومبروك العمل وان شاء الله يا ربي تحيتها طول عمرها وهي مرومه مرومه قاعده في الماستير ربي ان شاء الله يوفقها وما اكيد يسمعوا فيها توارهم فاجئوا
0: لا هما متفاجئين خاطرك اول مره انت تشارك معنا في الاذاعه
6: اول مره وهما قاعدين في منشن يسمعوا في الاذاعه يعني جاتهم التحيه هكا
0: ونحب نقول لهم امهم راهي ما شاء الله عليها بحريه تعرف تتكلم تجي منشطه خمسة على خمسة اللي عندها تراك لا شيء وربي يفضل لك الوالده وربي يشفيها وربي يخليك انت ويفرحك بالبنات
6: وزوجي زهير ان شاء الله زيد نتمنى له ان شاء الله كل عام حي بخير وربي يفضله لينا يا السورة الغاليه صغرونا ان شاء الله ربي يبارك لي فيها زيدا واخواتي الموتى ربي يرحمهم زوز ويربي يبارك في اولادهم وذريتهم واخواتي فتحي ومحمد ونوسه ربي يبارك لنا ربي يبارك فيهم ان شاء الله ويقلب بين قلوبنا ويعيننا على بر امي يا ربي نحب نمشي زيدا تحيه لعائلة الحضري الكل عائلة زوجي بدون استثناء وعائلة دار دكدوق الكل وجيراني الكل واحبائي الكل زملائي الكل في الخدمه شريك ليوني وعلى راسهم محمد العربي رويس ان شاء الله يا ربي ما نسيت حتى حد
0: لا تبارك الله
6: الحجوسه زيدا عائلة دار الحجوس الكل اخوالي الكل اولاد خالي الكل كي خالاتي الكل كي الكل كي نتمنى لهم واصحابي الكل في المانيا وجماعة الكل اللي يعرفوني نتمنى لهم ان شاء الله عيد مبارك سعيد وربي ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه جميعا يا ربي
0: ان شاء الله يا رب
6: وربي ينصر اخواننا في غزه وفلسطين يا ربي وكانت نجم تمشينا هكا حاجه ديما تحب اغنيه شريك مديني هكا ديما نشيخ عليك نحطوا لها هكا حاجه نتاع الحج هكا
0: تدلل ان شاء الله تدلل طيب بعد شويه نحاولوا نحطوا له ان كان الزياره ان كان حاجه صوفيه نعرف الحاجه
6: الحج
0: نتاع
6: حج هكا
0: نتاع حج هكا الكوره عند حسام قدريه تهنى
6: تتفكر ايامات الحج نتاعها وكل ديما تشيخ عليها حاجه
0: كيما هكا باه الله يبارك تدلل لله وربي يفضلك
6: ربي يبارك فيكم
0: يعيشك مدام بحريه نورتنا وان شاء الله مش اخر مره نسمع صوتك ان شاء الله ديما نسمع صوتك في الخير ربي يبارك يعيشك شكرا من مدينه المنستير نتحول المدينة تخنيس مدام جميلة إن شاء الله عيدك مبارك
7: عايشك عسلامة سي شنحويلك لباس إن شاء الله عيدكم مبروك نعيد عليكم الكل نعيد على ناسي على أخواتي على مدينة تخنيس على مدينة مستير على حبيبي إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير
0: اي
7: اول مره نتعدى
0: اي يا امورك باهي خمسة على خمسة واصل ما قصيتش عليك بر
7: عايزك نتمنى نجاح لولدي اسمي في الباك ان شاء الله يحيى ربي ينجح وينجح اصحابه الكل وبنت اختي زاده في الباك شيماء ربي ينجحها نتمنى لهم نجاح من كل قلبي وربي ان شاء الله يفرحني سني
0: ان شاء الله يا ربي
7: ان شاء الله ونقول إن شاء الله ربي يرحم أمه اللي متوفية عندها 5 سنين
0: إن شاء الله عيدها في الجنة أحلى يا رب.
7: بلاصة كبيرة إن شاء الله ربي يرحمها ويرحم خويا زيدة
0: الله يرحمه
7: عايشك. ونحب غنية عن نجاح وعن الفرحة
0: إن شاء الله. أوكي أوكي واحد يستفيل إن شاء الله واحد يستفيل بالخير إن شاء الله.
7: إن شاء الله نعود نطلبكم ونقول لكم راه نجح ولدي
0: إن شاء الله. وإن شاء الله فرح دايم وإن شاء الله أيام كل أعياد وأفراح يا مدام جميلة.
7: عايشك يعيشك
0: شكرا عايشك. نورتني عايشك. يا ليلى شكرا
7: عايشك عايشك
0: ان شاء الله عيدك مبارك مره اخرى ليك وعلى كافه افراد العائله من مدينه تخنيس نمشيو لمدينه السواسيس خميس. عيدك مبارك خويا عيدك الحمد لله هاني بحذاك
8: والله من ضحيه بخير يا خويا
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك
8: الله بحذا يهديلي
0: اجمعين علينا وعلى كافه الساده المستمعين الله لا يحرم حد.
8: عايشك بارك الله فيك
0: ربي يخليك.
8: لا يا زيد
0: هديلي احكي لي اي
8: ماش نحكي لك
0: ما شنو
8: احنا لا احنا نصلي على النبي نصلي
0: تحسك تحسك سخميس عامل 3-4 اركات قبل ما تتكلم.
8: لا لا لا بيت لا بيت
0: لا بيت ما تغششتش اليوم عليهم الجماعه.
8: لا لا مش ما حكيت ريزو لا ما حكيت ريزو
0: لا لا لا بيس 55
8: لا بيس عاد عاد عاد هذيك اذاعه المسير دارنا
0: هذيك اي مرحبا. واحنا خويا عائله كبيره وان شاء الله ربي يفضلكم التومه واحنا راهو ما نخدموا كان على خاطركم التومه وان شاء الله دائما وابدا نحسنوا باش تلقاو الحاجه اللي على كيف كيفكم في مختلف البرامج نتاعنا. وتحيه كبيره برشا لكل الزملاء. هاي سي خميس باش كنت هاني العيد توي
8: هاني شد عندك
0: هاي تفضل.
8: اولا والبغي اشرف الحمروني والخطيب نتاع ساره العايد
0: هاي
8: خاطر العرس نتاعها مره بخمسه جويليه
0: هاي ربي يتمم بالهنا
8: يرحم والديك
0: هاي
8: ونهني العائله كلك عبد الطيف الحمروني المدام نتاع سونيا ولد راد ولد ريوه بنت روان بنت انوشه بنت خيه هاله وولدها عمر وبنتها جوري
0: اي
8: ورجل عبد الستار
0: اي
8: ونهني تونس هذيك ما تونس ما تحكيليش عليها تونس هذيك امنا هذيك عيشتنا هذيك تونس كي ظل تونس متفرد هني ظل متفردين
0: اي ما شاء الله.
8: نهني نحيي الامن والديوان والجيش وجماعه وزاره الصحه كليك
0: يعطيك الصحه
8: وجماعه المنستير تلقى احنا شيخين عليهم
0: يا سيدي. احنا فرحانين بيكم ومجلين بيكم الناس الكل منين كلمتونا منين طلبتونا حاجه تشرفنا برشا وان شاء الله دائما وابدا عشرتنا معاكم في الخير دائما في كل المسارات والافراح ان شاء الله دائما موجودين.
8: انت مثل هذين اخواتنا حتى من غير ما نعرف بعضنا راكم اخواتنا.
0: ربي يعزك وربي يفضلك يا اخوي.
8: عايشك ويرحم والديك.
0: يعيشك سي خميس كهو كملنا العائله الكل وما شاء الله عليك معناتها ان شاء الله فرح دايم وان شاء الله ربي يتم عليكم بالهنا وان شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير. يعطيك الصحه سي خميس نورتنا. احنا ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا بعد شويه نرجع لكم خليكم معنا هذه اذاعه المنستير.

0: الخيار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5
2: مع إذاعة المنستير. إن شاء الله أيامكم ديما عيد، نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب، خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في دفعة أخيرة في هذا الموعد، بعد شوية موعدكم مع الزميل والصديق عماد العوني إن شاء الله انطلاقا من الساعة الخامسة، وبرشا أجواء حلوة تستنى فيكم باش تقدموا تهانيكم. أما في الدفعة الأخيرة عن البداية مع مدام صالحة، إن شاء الله عيدك مبارك مدام صالحة.
4: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير،
3: وتحية كبيرة برشا من خلالك لكل متساكني قصيبة المديون.
4: عايشك بارك الله وفيك، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير.
3: نعيد
4: على جميع عائلتي هنا في قصيبة وفي بنزرت وفي قروان وفي سوسة وفي مدني.
3: تبارك الله جذورك ممتدة أنت، تبارك الله، ما عندك حد برا
4: وفي الخارج زاد.
3: هاي الله واحد عليك. إن شاء الله الأحباب بزايد، وإن شاء الله العائلة الكل فرحانين.
4: إن شاء الله يسمعنا عليهم الخير، وإن شاء الله ربي يعطينا الخير في تونس وفي بلادنا، وربي إن شاء الله ينصر جماعة فلسطين. ربي سمعنا عليهم الخير، وإن شاء الله كل عام حيين بخير، وربي يسترنا ويستر جميع المؤمنين.
3: إن شاء الله يا ربي، أمين يا رب. هاي تفضل يا صالح.
4: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
3: هاي شكون عايش كنت تحب تهني؟
4: والله يعني إن شاء الله إن شاء الله نهني وعنا باك إن شاء الله بنتي إن شاء الله ربي إن شاء الله ينجحها. هذا كان استناه فيه، بنتي تخرج إن شاء الله ربي ينجحها.
3: إن شاء الله يا ربي.
4: إن شاء الله يا ربي ينجحها، وإن شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب لوليداتي. وربي سمعنا الخير على جميع أمة سيدنا محمد الكل،
3: وربي فضلك. أمين يا ربي، ربي خليك مدام صالحة، وربي يفرح قلبك ديما، وإن شاء الله كل ما تمنيته في الخير يتحقق. هذا هو شو نقول لك مدام صالحة،
4: إن شاء الله.
3: وتحية كبيرة ليك ولكل أفراد عائلتك. شكرا جزيلا، نورتنا مدام. نختم هذا الموعد بآخر اتصال هاتفي. مدام خلود، عيدك مبارك لله.
5: عيدك مبروك خويا لهبيلي وكيفة الفريق. تحية خويا حسين قدرية، خويا معاذ، وإن شاء الله عيدها مبروك الناس في الكل، وربي يعينكم توتلي كيف غاديو المناستير.
3: ربي فضلك لله، إن شاء الله عيدك مبارك وربي فرح قلبك ديما. بمناسبة العيد ليش كنت تقدم تهانيك لله؟
5: بمناسبة العيد تحية للدكتور نتاعي دكتور رجب دليلي ودكتور الريحي، تحية زاد الأمونة الغالية، تحية لأخواتي، تحية الإيمان النرجس والأصدقاء، تحية الأمنة، وتحية للناس الكل. وهذاك علاش حبيت نقترح نغم خويا لهبيلي، بما أنه إحنا في عيد وفي فرحة، حبيت نقترح أسالة نصري فرحة كان موجودة.
3: إن شاء الله كما إحنا توا واعدين الحقيقة بيناتنا، واعدين بغنية الحج طلبتها من عنا متصلة بشهدية الوالدة الحاجة زهرة ربي يفضلها ومتحها بالصحة والعافية، تونا عديوها. بالنسبة للأصالة أو جاي العمدة، وإن شاء الله بحول الله مع زميننا وصديقنا وخونا عماد العوني، إن شاء الله بشتسموا أحلى الإيقاعات وأحلى الأغاني. وإنت يعطيك الصحة مدام خلود، رك نورتنا، وإن شاء الله التحايا متاعك وصلت للناس اللي سميتهم الكل وكل أفراد عائلتك، وإن شاء الله دائما وأبدا تكون في صحة وفي خير. شكرا مدام خلود، نورتنا عبر موجات إذاعة المنستير، ونجدوا لك التحايا مرة أخرى. احنا في الاخير وصلنا لختام هذا الموعد، بعد شويه باش تلقاوني في الرياضه، راهو الساده المستمعين بعد شويه تلقاو معنا اخبار رياضه بعد موجز الساعه الرابعه ان شاء الله بحول الله. اما في المساحه التنشيطيه هذه في استقبال تهانيكم، وفي معايا الموعد اللي انطلق مع ماضي ساعه، نحب نوجه تحيه لكافه إطارات وعملة إذاعة المنستير، زملائي الأعزاء الموجودين ربي فضلهم ويمتحهم بالصحة والعافية، الله يرحم كل من توفى، وربي يبقي الستر على كل من أحيلوا على شرف المهنة، ربي يمتحهم بالصحة، وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير. هذه أجواءنا في إذاعة المنستير، كما قلنا وأكدنا رانا عائلة كبيرة مع مستمعينا، وما نتمناوه كان الصحة والعافية، ودائما وأبدا عشرتنا تكون معاكم في الخير ونسمع أصواتكم كان في المسرات والأفراح، وربي يكثرهم علينا. اللي عنده فرح ربي يتمم له بالهنا، اللي عنده مناسبة سعيدة إن شاء الله تكمل له فرح وسعادة، ونحبوا بعضنا ذاك هو المهم. والدنيا الكل شنو هي كل حسين ما خذت خط، وربي يجبر بخواطر الناس الكل وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير. هذا هو مسك الختام. الحاجة زهرة ربي فضلها ومتحها بالصحة والعافية، طلبتها من عنا مدام نرجس، تحب تهديها للوالدة الحاجة زهرة ربي متحها بالصحة والعافية، ونتمنى بهذه المناسبة الصحة والعافية لكل الأمهات، الله لا يحرمنا منهم، إن شاء الله عيادهم ديما فرحة وخير، إن شاء الله دائما يبقى وتاج فوق روسنا. الله يرحم كل أمة توفيت إن شاء الله من أهل الجنة، وإن شاء الله عيدها في الجنة أحلى. هذه إذاعة المونستير من ليكم مستمعين الكرام، متابعة طيبة لبقية برامجنا، خليكم معانا، الأجواء ما زالت متواصلة، واللي ما تحصلناش عليه منذ قليل ولا من الصباح الموعد جاي بعد شوية، قيدوا مشاركاتكم على 73 460 800. تحية كبيرة محمد صدية، حسام قدرية في الإخراج التقني، معاذ الحداد في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. بسلامة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجزة ساعة رابعة للأنباء. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025 إلى فراس العابد، وهو حرفي في اختصاص الخزف التقليدي أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين ولاية المنستير، قد حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركة في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد. في المملكة السعودية توجه حجاج بيت الله الحرام فجر هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. وقد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يقوم الحجاج بذبح أضحيتهم ومن ثم القيام بالتحلل الأصغر، إذ يصبح بإمكانه خلع ملابس الأحرام وحلق شعره، ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى إلى ساعة الزوال. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام يبلغ 1,700,000 حاج. في أخبار الشرق الأوسط، الحرب الإسرائيلية على لبنان تشتد وتشتد، ومنذ قليل أعلن الجيش الصهيوني أرسل أمرا إلى إخلاء مدينة صور. مدينة صور هي من المدن الكبرى في جنوب لبنان، وقد قال الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة صور أعطاهم إنذارا لإخلاء المدينة والأحياء المحيطة بها لأنها ستتعرض هذا اليوم أو يوم غد لقصف جوي عنيف. أما ما بين إيران وأمريكا فلا شيء واضح إلى حد الآن. التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أنهم قد حصلوا على مسودة إطار عمل أولي غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإيران أنه عليها بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. في المقابل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها. طريقة المذكرة وطريقة صياغتها لا يبدو أن الإيرانيين سيوافقون عليها. بعد قليل سيأتيكم زميلي الهذيلي في الأخبار الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعدنا الرياضي الثالث لليوم في فقره اخبار الرياضه سبور انفو من اذاعه منسير. البدايه تكون مع منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم اكابر في اطار الاستعداد لكاس العالم ومقر طرابلس كما تعرفوا بمدينه طبرقه. اليوم كان التحقوا 3 لاعبين بالمنتخبنا الوطني التونسي لكره القدم، والحصه التدريبيه الصباحيه كانت شهدت حضور كل من حنبع المجبري، حازم المستوري وريان اللومي. كيف اليوم العشيه سيلتحق علي العابدي محترف نادي نيس الفرنسي بمقر طرابلس بمدينه طبرقه، هذا حسب ما اكدته الجامعه التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم يشار أنه غدوة الحصة التدريبية المبرمجة ليوم الخميس ستكون مفتوحة لمختلف وسائل الإعلام لأخذ التصريحات، وخاصة تصريحات الناخب الوطني صبري اللموشي حول آخر الاستعدادات بالنسبة لمنتخبنا اللي ينتظروه زوز مقابلات ودية، باش تكون المقابلة الأولى ستكون يوم غرة أجواء ضد منتخب النمسا، المقابلة اللي باش تكون في فيينا منتخبنا سيواجه نظيره النمساوي، ويوم 6 جوان منتخبنا سيواجه في بروكسل المنتخب البلجيكي. بالنسبة لبقية رزنامة المقابلات الودية اللي أعلنت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم لمختلف الأصناف، نحكي على منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة، فإنه سيواجه يوم 31 ماي منتخب الكونغو الديمقراطية، اللقاء هذا سيكون في فرنسا. كيف سيواجه يوم 5 جوان لقاء ودي ضد منتخب السعودي، ويوم 7 جوان ضد الصين باش يكون مقابلة هذه يوم 7 جوان، ولقاء ودي رابع سيكون يوم 10 جوان في فرنسا في مدينة تولون ضد المنتخب الكولومبي. بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأقل من 20 سنة سيواجه نظيره الجزائري مقابلة ستكون ودية يوم 5 جوان في مدينة سوسة، ويوم 8 جوان في مدينة سوسة كذلك ستكون ضد نظيره الجزائري. بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأقل من 16 عام في مدينة حمام الأنف على ملعب حمام الأنف منتخبنا سيواجه روسيا في زوز مواجهات، المقابلة الأولى ستكون يوم 6 جوان ومقابلة ثانية يوم 9 جوان. وبالنسبة الأقل من 15 عام في الزهرة منتخبنا سيواجه أيام 5 و 8 جوان من نظيره الروسي في زوز مواجهات ودية. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي للسيدات أكابر فإنه سيواجه منتخب المصري يوم 5 جوان في القاهرة، ولقاء ودي ثاني يوم 8 جوان كذلك سيكون على ملعب القاهرة. هذا بالنسبة لآخر الاستعدادات والمواعيد بالنسبة لمختلف الأصناف السنية لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة للحدث الرياضي اليوم باش يكون في مدينة لايبسيك الألمانية مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، النهائي الذي سيجمع فريقي كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني. في أول نهائي يخوض فريق كريستال بالاس بعد ما تغلب على شختار دونسك بنتيجة 5-2 في لقاء النصف النهائي. كيف رايو فاليكانو الطامح إلى لقبه القاري الأول بالنسبة وحضوره في نهائي دور المؤتمر الأوروبي بعد ما فاز في مجموعة زوز مباريات ذهب وإياب في الدور النصف النهائي من المسابقة على نادي ستراسبورغ الفرنسي. بالنسبة للمقابلة هذه ستنطلق في 8 متاع الليل على ملعب أرينا في مدينة لايبسيك الألمانية. هذه كانت نجمة الأخبار الرياضية في موعدها الثالث لليوم. أكثر أخبار ومواكبات نجمة تلقاوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير سبورتس. في الأخير أجمل التحيات من حسام قدرية في الإخراج التقني، ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسير. سلامة.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى

أحباءنا المستمعين من كل مكان، نعلن الآن عن قدوم موجة فرح تغمر أرجاء البلاد. هيا بنا لننشد فرحا بالعيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبية ابتداء من 1 سبتمبر القادم، وذلك في إطار توجه السجل الوطني للمؤسسات نحو رقمنة شاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي تتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة في أي وقت. شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في فعاليات معرض مدينة شانغهاي الصينية المخصص للسوق السياحية الصينية، والذي انطلق يوم أمس ويتواصل ليوم غد. وتعكس هذه المشاركة على هامش المعرض تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي رحلات الصينيين ومنصات حجز إلكترونية ووسائل إعلام متخصصة، بالإضافة لأبرز الفاعلين في المنظومة الرقمية الصينية. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 26 مايو 2026، ويتمثل في إسناد جائزة وطنية لأحسن مشروع الباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025 تحصل عليها فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي، وهو أصيل منطقة القلالات من مدينة المكنين في ولاية المنستير. وقد حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركة في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد. إذن بعد في الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أو أمر عن طريق وسائل الإعلام أمر سكان مدينة صور وضواحيها بإخلائها، وبعد توجيه إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة صور، أظهرت صور تلفزية حالة نزوح كبيرة من مدينة صور اللبنانية والأحياء المحيطة بها في جنوب لبنان نحو الشمال. وقال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بمهاجمة مقار تابع لحزب الله في المنطقة، ويأتي هذا في حالة ترقب والتحرك ميداني لفرق الطوارئ التي دعت السكان إلى مغادرة المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي لأنه يقصف بالفعل. وما زال الغموض كبير جدا بين الحرب في موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية، فقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قد تحصلت على مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المسودة ستسمح لإيران بعودة حركة الملاحة التجارية ورفع الحصار البحري المفروض على موانئها. بالمقابل إيران لن تعترض أحدا في مضيق هرمز، ويبدو أن هذه المذكرة التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة صياغتها وكل ما فيها من الصعب جدا أن يوافق عليه الإيرانيون. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، وأترككم الآن مع زميلي عماد في برنامج خاص بتهاني العيد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لمتنا. مستمعينا الكرام عيدكم مبروك مرة أخرى، كل عام وانتم حيين بألف خير. فضاء إذاعي مباشر معاكم اليوم يبدأ توا حتى يكش للسبعة متاع العشية من خلال استقبال مكالماتكم الهاتفية لتقديم تهنيكم وأمنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك في إطار برمجة خاصة لإذاعة المنسير منذ صباح اليوم للحديث عن أجواء العيد وأيضا لتقديم تهنيكم وأمانيكم مرة أخرى. إن شاء الله عيد أضحى مبارك على الأمة الإسلامية وعلى كل العرب وعلى كل العالم. هذا العيد الذي يأتي كما قلت البارح في برنامج بالتوقيت المحلي في

دياركم الكل إن شاء الله البخور عاجي في الديار الكل يا ربي نقول. وأكيد أنه مناسبة كما هذية تخلي العباد والأهل والأقارب قرب بعضهم برشا ينسوا بعض الخلافات بعض المشاكل اللي من شأنها تعكر صفو الأجواء بين العائلات والأحبة. مناسبة كما هذية الواحد خياره يخلي قلبه أبيض يسامح يصفي نيته ويصفي قلبه على الأقل بالنسبة له هو, بالنسبة للناس المقابلة ما يهمش, لأنه في نهاية المطاف الواحد ما ينجم يرضي حتى إنسان, فقط ينجم يرضي ضميره ويرضي ذاته ويرضي الداخل امتاعه لا أكثر ولا أقل. في حصتنا اليوم كما قلت باش نستقبل مكالماتكم الهاتفية بعد شوية بعد ما نسمعوا أغنيتنا الأولى اللي باش تكون بصوت جورج وسوف. حصة اليوم يأمنها حسام قدرية في إخراج أنغامها وفقراتها, أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية في الريجي. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله حصة حلوة مع بعضنا وإن شاء الله وقيت مزيان وإن شاء الله الأغاني اللي خرجناها أتنى لأعجابكم وتمتعكم فيها العشوية متاع العيد.

أثناء الشقيقة بعد الخمسة في هذه المنوعة الإذاعية المباشرة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، التواصل معنا يكون عبر خطوطنا المجمعة في الرقم 73 460 800.

0: كانت هذه غنيتنا الأولى في هذا اللقاء الإذاعي المباشر المفتوح معكم حتى كش للسبعة، وننطلق في استقبال مكالمات السادة المستمعين. ألو، عسلامة، عيدك مبروك.
1: كل عام بخير.
0: يعيشك، مرحبا، شكون معايا؟
1: رفيقة زهرة من المشتيق.
0: مرحبا رفيقة،
1: يعيشك. نحب نقدم تهاني للأحباب والعائلات.
0: تفضل. اي
1: نحب نقدم الوالدية تاع عمر زهرة وعيشوش زنايتي ربي يرحمهم،
0: ربي يرحمهم. نعم.
1: وخي محمود زهرة ربي يرحمه يرحمه يرحمه. وقدم تهاني لزوجي شاكر تبني، ونقدم تهاني لبنتي يسرى وبنتي ذكرى وحفادي سامية وشهد وكافة العائلة تبني شادية وحبيب وسامية نجاة وزهور وحليمة.
0: ما تنسى حد، رد بالك رفيق.
1: وكافة العائلة بشربان وعلي تبني.
0: اي
1: شكون. وكافة العائلة دار زهرة حبيبة وابنائها هما وليداتي عم منظر فرج عمير خليفة ثمية فوزية إناس ثمية فرجي ووليداتهم فانتم وليداتي في الخارج في إيطاليا وربي هنيهم وإن شاء الله كل عام وهما حيين بخير.
0: وإن شاء الله كل عام وهما حيين بخير في الغربة. وإن شاء الله وإن شاء الله
1: خاطر ما تعرف العيلة برشا.
0: لا لا، مرحبا مرحبا.
1: جميلة وحبيبة سوسي فريحة والكنت يا سيرين إن شاء الله ربي يوصل بسالم وربي هنينا إن شاء الله العرس نتاع الوليد قدة ربي. وزكية زهرة مصدور وصلوحة بشير في صحجابة. وكافة العائلة
0: ظهر لي ما نسيت حد يا رفيق. كمل رفيق. والله بالي طويل اليوم. لا لا، في التهاني طول بالي معاك.
1: تفضل. ما ممكن انت ما عيطتي عليهم نحس روحي ناقصه حاجه.
0: هما يتغشوا، ممكن يقول لك عيطت على فلان وما عيطتش على فلان.
1: راهو تقول في طايره ولادي، نقول لك ولادي بحقه والله ورحمه مسمين في بابا ولادي.
0: يا ربي يفضلهم.
1: لما جابتهم مشكل ولادي الله غالب.
0: اي تفضل.
1: قلت لك جميله جميله طنبوره هي عامة الصغار وحبيبة صريحة السوسي.
0: أي.
1: وكافة العائلة والعلاء بن سرط التخرج نتاعو على طنبورة. والفوزية تريمش اللي هي مرقوية وأيمن وجيهان وأمل سعودية. وكافة العائلة والأحباب ويسامحونا اللي ما طلب لهمش، وإن شاء الله كل عام هما حيين بخير.
0: يعيشك يا رفيقة
1: وربي فضلك، وإن شاء الله أنتم حيين بخير وربي يحييكم.
0: يعيشك يا رفيقة. يعيشك، مرحبا بك رفيقة، شكرا لك. إلى اللقاء. نشوف التليفون الثاني. ألو، عسلامة، مرحبا، عيد مبارك.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة، عيدك مبارك،
2: كل عام وانت بخير. في عماد.
0: يعيشك، مرحبا بيك، شكون معايا يا اختي؟
2: معك سعاد من القلعه الكبيره.
0: مرحبا يا سعاد بيك وبكل مستمعينا في القلعه الكبرى.
2: يعيشك، نحب نعيد عليك وعلى كامل فريق اذاعه المونستير كل.
0: يعيشك سعاد، شكرا. اي
2: ونحب نقدم تحيه لاخواتي كل، خويا فتحي خويا نجيب وخويا الله يرحمه نعم وشاكر وليدات ولا في الخارج ربي يجيبهم على قريب.
0: امين يا رب
2: يا ربي. ونحب نقدم تحية لأخوات راجلي وراجلي وبنتي ولحبابي وصحابي وجيراني وللي يعرفني لما يعرفني شنك كل خير.
0: وربي يفضلكم لبعضكم الكل. قل لي سعاد، ذبحت اليوم؟
2: نعم.
0: ذبحت اليوم؟ ذحيته معناها؟
2: لا لا،
0: ما ذبحتوش. عليش ولا
2: لا لا، ما ذبحت.
0: على كل ان شاء الله مره اخرى سعاد عيدك مبروك، وان شاء الله كل عام وانتي والعائله بالف خير، وربي ان شاء الله ديما يديم علينا هالعياد وافراح العياد هذه الكل يا سعاد.
2: يا والله امين. عايزك نحب نطلب غنايه يا
0: عماد. تفضل. شنو يا سعاد؟
2: اعطيني اي غنايه لوائل جسار.
0: اي غنايه لوائل الجسار؟ بون، هو غنايته وغلبهم محزين شويه، تنختار غنايه فرايحي متسالش.
2: انت
0: عجو وهات تسمعها من بعد.
2: ربي يفضلك.
0: شكرا لك سعاد، الى اللقاء يا سعاد، ومره اخرى كل عام وانت حيه بالف خير. نذكر ديما انه الرقم اللي تطلبون عليه هو الرقم فقط 73 460 800.

0: محجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
2: العيد وياك يحلى يا الناس الطيبين.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.
4: عيد

0: العيد وأنتم بخير. فضائي مباشر يمنه لكم حسام قدرية معاذ الحداد عماد العوني من خلال نستقبل مكالماتكم الهاتفية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. مجموعة من الغنيات اللي اخترتها اليوم غنية حفالي فيها برشا حركة، وإن شاء الله ديما الحركة تكون متبوعة بالبركة. ونواصل استقبال مكالماتكم الهاتفية. ألو، عيد مبارك. نستناو التليفون الموالي مدام لول تعلق. نذكر السادة المستمعين أنه اليوم حصتنا تتواصل معاكم حتى ديكش للسبعة متاع العشية، واللي أيضا إذاعة المنستير اقترحت عليكم كما كل عيد مجموعة من المساحات الإذاعية المباشرة، من خلالها نقبلوا تليفوناتكم باش تهنيوا أحبابكم وأصحابكم سواء في تونس ولا خارج تونس. باهي رجع التليفون ناخذوه بسرعة. لو عيدك مبارك، مرحبا.
1: أجمل أعياد يا أنصار الإنسانية وأعداد الأستاذ من أخويا علاء.
0: يعيشك، شكون معايا يا سيدي فكرني؟
1: رضا مسعود.
0: رضا؟
1: مسعود شاعر المنستير.
0: أهلا بسي رضا، شنو أحوالك يا سيدي؟ لاباس؟
1: أنا راه معجب بيك من بزاف اللي
0: راح. يعيشك يا سي رضا، ربي يفضلك ويطول عمرك يا سي رضا.
1: أفكارك وعلى كل شيء.
0: يعيشك يا سيدي ذا، ربي يستر يا سيدي. سيدي ذا، بشكون مش قدم تحياتك مناسبة العيد؟
1: لا نقدم تحيات مجموعة كل من يحب حتى ذاكروني يقدم
0: تحيات. يعيشك. يحكي لي على جو العيد في الدار، ذبحت اليوم؟
1: والله الحمد لله، ربي يبارك الأولاد، بارك الله فيهم. ولدي وسامة وبنتي ولفة وبنتي ونس،
0: ربي يفضلهم لك.
1: والمدام موليا واخواتي، مسالي اخواتي مسالي.
0: اي ما تسالش، تدلل سيدي ذا.
1: ابيها محمد جميله، نجاح خالد محبوبه علي، واولادهم
0: ربي يفضلهم الكل، وربي يوالسكم وبعضكم سيدي ذا، وان شاء الله ديما لمتكم احلوه ومزيانه.
1: دائما
0: تفضل سيدي ذا.
1: بعد ذلك عملنا شعرين في مارينا ماريك.
0: اي
1: من تحيه كرموني والحمد لله.
0: اي
1: كل فرحات مدام حياه الضالي للدكتوره شرف محله، وكل من حضر المجر المجدد.
0: يعيشك وربي يفضلك للناس الكل سري ذا، وانت يا محبوب برشا راك. اي
1: نحب اسماعيل العطاب يا سي جمال يا سي عيمه.
0: اسماعيل حتى به قبيله وائل جسار طلبته سعاد. وائل جسار ان شاء الله ساعه ثانيه نعدي وميل يغزيل. وقلت لي اسماعيل حطاب سيدي ذا،
1: الروح نتاعك،
0: الروح نتاعك اسماعيل حطاب. اتوا نختار كما العاده حاجه معناها فيها شويه جو وفيها شويه فرحه.
1: اختيارك يا بارك الله فيك.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا ليك يا سيدي ذا، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: وانت
0: في السجود ان شاء الله. يعيشك سيدي ذا، شكرا ليك. نشوف التليفون الموالي. الو، على السلامه، عيدك مبارك.
2: علينا وعليك، عيشك الله يخليك.
0: يعيشك، شكون معايا لاله؟
2: مدام عايشه.
0: منين تكلم فينا عايشه؟
2: من حمام سوسه من تحتيك.
0: من حمام سوسه. هاي تفضل يا عايشه.
2: والله مش نطلب منك حاجه واحده.
0: تفضل.
2: اغنيتك
0: شنية الغناية؟
2: أنت
0: أتذكر. أي باهي، مش مشكل. كان
2: نور شيبة.
0: شنية؟
2: نور شيبة.
0: نور شيبة، شنية نور شيبة؟
2: أي واحدة منهم.
0: أي غنية نور شيبة. باهي، إن شاء الله طلبات بارشة، وإن شاء الله نوصلوا باش نسمعوكم الأغاني هذه الكل. يعيشك يا عايشة، شكرا ليك.
2: يعيشك الله يخليك،
0: شكرا ليك عائشة. بون، وائل جسار به، وقلنا اسماعيل حطاب طلبها سيدي ذا. هاي سيدي ذا او اسماعيل حطاب، بطبيعة من اقتراح حسين هذا.

عايشكم سلام، يا ربي عايشكم سلام.

0: انه اكيد برشا عباد في قيلولة توا بعد ما فشخوا بين ظفرين كل انواع لحوم الذئن. ان شاء الله بالشفاء للناس الكل, وان شاء الله ديما فرحانين, وان شاء الله ديما يا دياركم وايامكم عامره يا رب بالفرحه والسرور. نرجع ونستقبل بسرعه مكالمات المستمعين. المكالمه المواليه, عيدك مبارك. الو,
1: عيدك مبارك سي
0: عماد. يعيشك يا سيدي, شكون معايا؟ الو,
1: سي علي من نفيذة.
0: مرحبا يا سي علي, مرحبا بك وبكل مستمعينا في نفيذة.
1: الله يرحم والديك, ونعيد على جميع العاملين والعاملات بالإذاعة.
0: يعيش,
1: وإن شاء الله عيدكم مبروك فهمتني, وبربي يا سي عماد تعمل مزية.
0: ما عندي حتى مزية راه تتدلل.
1: يا رحم والديك. تعديلي خطرش العيد هذا استثنائي عندي, يعني بالنسبة يعني عندي عيد استثنائي.
0: عليش استثنائي يا سالي؟
1: خطرش فقدان الوالدة فهمتني.
0: ربي يرحمها وربي نعمها ان شاء الله يا رب.
1: رحم يرحم والديك. عديلي غنية سعدون جابر ام الوفاء.
0: يا امي يا ام الويبة متاع سعدون جابر. اي
1: عرفت هذه؟
0: اي نعرفها, نعرفها هكا.
1: وما رضا الله اللي برضا الوالدين.
0: اكيد اكيد, وربي يرحم الوالده سالي وربي نعمها, وان شاء الله في جنان الخلد يا سيدي.
1: يعيشك ويرحم والديك وربي يبارك لكم.
0: يعيشك يا سالي. يقول لي ضحيت مع العائله اليوم ولا كيفاش؟
1: والله ضحيت مع العائله, تو عندي 5 سنين ملي خرجت انتريت.
0: اي ربي يطول في عمرك يا سالي.
1: انتريت مبكر, مش كبير عمر.
0: اي ربي كبرنا في طاعته ان شاء الله. اي
1: عايش, كنت نخدم وزاره السياحه وخرجت انتريت مبكر, ما تعرف الكورونا والظروف.
0: اي هاي اي
1: بون, كنت بعيد على العائله 30 عام روحش ديما.
0: اي
1: لكن الحمد لله تو لاباس. أول عيد معناتها سما عيد ما
0: عنديش
1: حد. سلم على العائلة كل وعلى الفاميليا وعليكم أنتم الكل.
0: يعيش,
1: عيد مبارك للأمة الإسلامية جمعاء.
0: أمين يا رب العالمين. أمين يا رب
1: وربي
0: العالمين.
1: وربي يخليك.
0: يعيش كسالي.
1: نطلب لزعات الكل ما يجاوبوش, ما نشفهمش.
0: ما برشا يقدموا في التهاني اليوم, وحتى نحن زاد ضغط على التليفون هك عليه ساعة يتواصلوا معنا وما يتحصلوش على الغرب.
1: مو الضغط بتاع التليفونات نفهم برشا.
0: يعيش كسالي.
1: والله ديما الحق يرحم والديك. أول مرة معناتها طلع كيفاش فهمتي, وحتى طلبنا بنمره آخر.
0: المفيد هاك تواصلت معنا ودخلت معنا يا سي علي هاك, والله وان شاء الله غنيه سعدون جابر تسمعها بعد اخبار الستة ان شاء الله.
1: الله يرحم والديك وان شاء الله
0: يعيشك يا سيدي. شكرا ليك يا سي علي. يعيشك ربي يفضلك. شكرا ليك سي علي.
1: شكرا السلام عليكم.
0: السلام. المكالمه المواليه. الو, عسلامة, عيدك مبارك.
2: الو, عسلامة.
0: عسلامة, عيدك مبارك.
2: يعيشك الله يجمعين.
0: شكون معايا مدام؟
2: منوبيه من
0: القروي. منوبيه من القيروان. مرحبا يا منوبيه. هاي تفضل منوبيه.
2: وبيك عايش, نعايد عليك انت من الكل اللي ذات المسي.
0: يعيشك يا منوبيه.
2: ونعايد على دارنا اخوتي ولاد عمي ولاد خالي وعلى تونس الكل. علاش نقعد هذاك على تونس الكل؟
0: على تونس الكل. يعطيك الصحة يا منوبية, وإن شاء الله المعايدة متاعك وصلت للتوانسة الكل, وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا منوبية.
2: يا عايش كسيدي عايش.
0: أي قل لي منوبية بإجاز, أنتوما في القروان بخلاف الذبيحة ثماش حاجات حذروهم خاسين بالقراوة معناها موجودين في القروان فقط؟
2: لا أنا مانيش من القروان سنتر, أنا من القروان الريف.
0: وين الريف؟
2: سيسب.
0: سيسب, من سيسب. أي عز ناس محليها هك البلاصة وخضرة برشا هك البلاصة.
2: يا عايش ربي خلي.
0: يا عايشك, يا عايشك يا منوبية. شكرا ليك منوبية.
2: يا
0: عايش كده سلام. التليفون الموالي. الو, عسلامة, عيدك مبارك.
3: كل عام وانت عايب خير سي عماد.
0: يعيشك يا سيدي. شكون معايا؟
3: علي سلامة مساكن.
0: مرحبا يا سي علي بيك وبكل مستمعينا في مساكن.
3: بارك الله فيك, نقدموا لك التهاني, ان شاء الله عيدك مبروك انت والعائلة.
0: يعيشك يا سي علي.
3: ونحب نعايد على الزملاء الكل.
0: تفضل.
3: نحب نعايد على الاخ اللي
0: صديقنا معاذ.
3: اخونا معاذ الحداد, ونعايد على اخواتي واصدقائي وهي تقول الاخت حياه الله يذكرها بالخير وان شاء الله عيدها مبروك تقول مصنعين الاوبياء
0: اي
3: انا نحب نعايد على عائلتي اللي ذاع
0: اي
3: على اختي على الفه جمالي حياه الكوني رفقه زنايدي اخويا شكري
0: أي.
3: وبابا شكري الفكلي اخويا الهذيلي الفتني اخويا الاسعد العيالي كل نحب نعايد عليكم كل بدون
0: سيدي يعيشك يا سعلي وهاي المعايدة متاعك وصلت وشكرا ليك على مشاعرك النبيلة والحلوة يعيشك يا سيدي مرحبا يا سعلي
3: خاصة يوم الأحد
0: اي ان شاء الله ان شاء الله نكملوا كيكه وان شاء الله ديما نعجبوكم وان شاء الله ديما نمتعوكم سعلي وان شاء الله
3: ديما موجودين
0: وان شاء الله عيدك مبارك مرة أخرى
3: بارك الله فيك عايشك يا سيدي
0: طول شكرا عمرك. ليك إلى اللقاء
3: إلى اللقاء
4: بدل حي لو خيالي ديك وكاي

ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: الساعة 6 مساء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مرحبا بكم في نشرة الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم مناسك الحج في أول أيام العيد. في النشرة نواصل تسليط الضوء على أهم النصائح الغذائية خلال أيام عيد الأضحى اليوم والأيام القادمة. وفي أخبار العالم، إيران تتحصل على مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، والحرب تزداد على لبنان، فالجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مدينة صور المدينة الكبيرة في جنوب لبنان. مرحبا بكم. توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام عيد الأضحى إلى مشعر ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. وبعد رمي الجمرة العقبة الكبرى يقوم الحجاج بذبح الأضحية، ثم من ثم القيام بالتحلل الأصغر، إذ يصبح بإمكان خلع ملابس الإحرام البيضاء وحلق الشعر. ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس هذا اليوم العاشر من ذي الحجة إلى ساعات الزوال. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام قد بلغ أكثر بقليل من 1,700,000 حاج. بالنسبة للحجيج التونسيين، الدكتور محمد السوسي رئيس البعثة الطبية المرافقة للحجيج التونسيين قال أن الوضع الصحي للحجيج مستقر نسبيا، وأشار إلى أن وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات والمعدات الطبية وجلبتها معها من تونس تسمح بالتشخيص والتدخل السريع لكل طارئ صحي على عين المكان دون اللجوء إلى المستشفيات السعودية.
2: الفريق الطبي اللي قاعد يخدم تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة، اللي هم زادة مرهقين، وسيد وزير الصحة اللي أعطانا فريق طبي اللي أعطانا معدات طبية خارق العادة اللي تسمح لنا باش نشخصوا، معناها ثم حاجات حتى بالنسبة للجلطات القلبية واللي نتاو نعملوه مع نحن لهنا ماناش مستحقين باش نهزوهم للسبيطارات ولا المستشفيات السعودية. وهذا هو اللي ساعدنا برشا برشا برشا مع وجود الاختصاصات اللي لهنا كيف كيف بالنسبة للجراحة، إلا عمليات خاصة اللي ما نجموش نقوموا بها أما مثلا الكسور والحروق والردود كل قوموا به والحمد لله.
1: دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة عيد الأضحى لاتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع بداية ارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. شددت على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، وفصل اللحوم النيئة عن المطهية لتجنب انتقال الجراثيم، واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع. كما دعت إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزائها لضمان القضاء على البكتيريا الضارة، بالإضافة إلى تخزين اللحوم في الثلاجة بعد ساعتين من الذبح. وكانت وزارة الفلاحة التونسية قد نشرت على صفحتها الرسمية قائمة اسمية الأطباء البياطرة لفائدة المتطوعين لفائدة المواطنين بكامل الولايات الجمهورية، وسيتولون عبر الهاتف الإجابة عن أي استفسارات للمواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. وفي موضوع متصل بالصحة، خلال أيام العيد أي اليوم وغدا والأيام القليلة القادمة وما ترافقها من عادات في الأكل، دعت الدكتورة زهيرة بن عيشاوية طبيبة رئيسة بالصحة العمومية إلى عدم الإفراط في تناول لحوم الضأن خلال العيد وتجنب المشروبات الغازية الجازوزة وتعويضها بالماء والليمون والإنقاص من السكريات.
3: كمية اللي ما تفوتش 200 جرام لشخص الواحد، نردو بالنا ما نحرقوش الحم كيف نشويوه، ما ناكلوش الحم نايم، ناكلو الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس ليتو هذي كل يكون موجود، نستهلكو الماء نشربو دونك الماء، ما ننساوش نشربو كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصيو كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا اللحم يكون مفيد خير. اللحم كيف كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا ما نزيدوش الملح للحم نتاعنا. سائل الحوامل اللي ما عندهمش مناعه ضد مرض القطاطس او توكسوبلازموز، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا اللحم يكون طايب، ياكلوا الخضره تكون زاده من الخضر الطايبه، ما مش عاملين تلقيح ضد زيد الرذوبان. اذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجه نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملوا لنا العلاج اللازم. الرذوبان زاد من الحروق على خاطر نعرفوا اللي في عيد الاضحى الكينون المشوى الصغار نغفلوا عليهم، ما نغفلوش عليهم الكبار والصغار ودبنا.
1: رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيف الدكتور سامي بن يحيى قال ودعا عموم المواطنين التونسيين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة، ومعاضدة مجهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
4: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميش وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعود ونوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريحة. كان وصلنا تسمين يا حبذا إذا سم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا في طريقة تسمين خير مني ولينا نفاية، وكيف ينقف عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد هذه بالله حتى الحشايا اللي باش تطيش نحطوهم عيشكم في أكياس، ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم، على الأقل كيبدوا محافظين عليهم مسكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى جزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكرين
1: ونعملوا كل منظر خايب. وطبعا عيد الأضحى المبارك تشهد مختلف طرقات الجمهورية، ليس اليوم ولكن انطلاقا من يوم غد تشهد حركية مرورية كثيفة، حيث أن أغلب الذين قضوا عيد الأضحى بعيد مع عائلاتهم بعيدا عن أماكن عملهم سيعودون إليها. المرصد الوطني لسلامة المرور جدد دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد.
5: بالنسبة للخطة نتاعنا

0: الحل مبارك نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا اكثر وعي ومسؤوليه. اول حاجه ربط حزام الامان ضروري للركاب في الاماكن الاماميه والخلفيه، نتجنبوا المجاوره الممنوعه والسياقه المتهوره، نتحلوا بالصبر خاصه يبدا فما برشا امبوتياج، زيد اللي استعمال التليفون اثناء السياقه ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية، ونتأكدوا من سلامة العربة، زيتا مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الكل.
1: في أخبار العالم، البداية من لبنان، حيث أن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في الجنوب اللبناني، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه إنذار عاجل بالإخلاء لسكان مدينة صور. مدينة صور هي تقريبا المدينة الثالثة من حيث الحجم في لبنان، وهي مدينة كبيرة بعد بيروت وطرابلس. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيهاجمها بكل عنف. هذه التحذيرات والاستهدافات أدت إلى حدوث حالة نزوح كبيرة، وأظهرت صور تلفازية كبيرة أن أغلب الناس ساكنة مدينة صورة والأحياء المحيطة بها يغادرونها حاليا في حالة ترقب وتحرك ميداني لفرق الطوارئ التي دعت السكان إلى مغادرة المناطق التي سيقصفها الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد. أما بالنسبة للحرب الإيرانية الأمريكية، رئيس دونالد ترامب منذ قليل تحدث أنه غير مرتاح لموضوع أن تسلم إيران مخزون اليورانيوم لروسيا أو الصين، وأن مخزون اليورانيوم يجب أن يسلم للولايات المتحدة الأمريكية. يوم أمس التلفزيون الإيراني قال أن طهران تحصلت على مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه المذكرة حسب اللغة التي كتبت بها من الصعب جدا أن يوافق عليها الإيرانيون. هذه المذكرة ستقول بأن إيران يجب أن تفتح مضيق هرمز وتسمح للحركة الملاحية التجارية العالمية بالمرور منه دون قيود، بالمقابل للولايات المتحدة الأمريكية ستسحب قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها. يبدو أن الاتفاق بين أمريكا وإيران يبدو أنه صعب المنال، وهناك ترجيحات كبيرة على أن الحرب ستتجدد قريباً. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم مناسك الحج في أول أيام العيد. وفي النشرة سلطنا الضوء على أهم النصائح الغذائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأيضا قدمنا عدد من النصائح لمستعملي المرور. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل يعود إليكم عماد في برنامج تهاني العيد.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

0: 22 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي هذا الفضاء الإذاعي المفتوح معكم لتقديم تهانيكم وأمانيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تحيات الفريق اللي أمن لكم برنامج الأمسية المباشر، وأيضا التحية لكل من هو بصدد متابعتنا والاستماع إلينا مباشرة. نستقبل المكالمات المتبقية. ألو، عيد مبارك.
1: عيد مبروك سي عماد.
0: يعيشك يا سيدي.
1: كل عام وانت حي بخير، انت والمجموعة الكل نتاع إذاعة المسير خويا.
0: يعيشك. شكون معايا يا سيدي؟
1: معك حسين حبورية من أمام الإذاعة الأولى بتاع تونس اللي مع عام 38.
0: يعيشك، مرحبا بك يا حسين. مرحبا بك وبشارع الحرية وبالإذاعة التونسية وبكل مستمعينا في العاصمة.
1: يعيشك، ربي فضلك سي عماد.
0: يعيشك، تفضل سي حسين. عماد،
1: نعيدوا على الناس كل بربي تحية كبيرة لإذاعة المسير. البارح مع نص نهار كيك، نص نهار وربع، حطوا لنا التكبير ما شاء الله والله العظيم. نضطر تصب كان بك الحاجات هذيك
0: ان شاء الله يا ربي.
1: الكل يجي كان بذيك
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله
1: ربي يفضلكم كل إذاعة المسير، وسي شكري وجماعة كله، والاخت رفقة نتاعك المشاكل الشعب كلها كان عندها هي
0: نتاع القضاء والتأمينات.
1: اخونا الخزيري
0: توفيق الله يرحمه وينعمه. اي
1: خويا روح إذاعة المسير، انا خدمت تاكسي وخدمت شوية في النقل، ديما الراديو هو مركز ياسر مع المسير. عندي خليب 30 سنة ديما نسمع ذلك.
0: مرحبا،
1: مش نشكر في روحي ولا ليه.
0: مرحبا بالعكس،
1: متاع الفيتور.
0: يا رب يستر، رب يستر سي حسين. يعيشك يا سيدي وربي فضلك انت، وان شاء الله عيدك مبروك. تفضل
1: كما ترأس الحب الملاحظة صغيرة، ما شدش معاك برشا.
0: تفضل تفضل.
1: على يعني تصفية القلوب في تونس. بربي بربي والله أنا نخدم، كنت في المترو أو في شركة مترو خفيف في تونس. باش تبدأ العباد في بالها تو الناس ما تباغذ بعدها على العلوش، كرهوا حاجة واحدة يربي العلوش. والله يا سي عماد بالزهر عندي أحبابي معناه يربيهم في العلوش، تعرفهم عندي سنين. ثم من عام 2020 بدأت العملية، بدأوا يتعبوا كل هذوما الفلاح الصغير. لو نحكي عام 23 هذاك اكسبسيونيل جاء والله هز. ما باش تفهمني العباد وتسمعني، راني انا مندافع والله ربي يقول يعني. النعجه وقتها وصلت 150 حتى في الجنوب عندنا 150 الف النعجه. والله كيما تو النعجه ب 500.
0: فهمتني؟
1: والله العظيم اقسم بالله العظيم من شهر سبتمبر حتى لين ما تتفرهد الدنيا في ديسمبر في جون، ما تعرفش وقتاش ربي يرحمها
0: ان شاء الله.
1: الناس تصرف وقتها من فلوسها، والله ينحي من ماكلت ولاده بعيني الرفيه. والعلفه راهي زادتهم معناها، فهمت؟ راهي عمليه كبيره، راهي معناها مساكن والله ما يرام تو المواطن يعرف العيد ورا بعضه. العيد تو عادك بيجينا رمضان يرجع عيد اخ. العباد اليوم صبحت معناها الشامته في اللي عنده الساعي يا ولدي تقول لي
0: مش شامتين، مش شامتين. زاد سامحني، اللوم سي حسين باش نبداو الحين. مش كان على الفلاحه، لانه حتى الدوله عندها دور، لانه من مهمتها تعديل السوق، ومن مهمتها معناها انه المشاكل اللي عند الفلاح تحاول قدر الامكان تحلها باش الثمن نتاع الضأن يتيح شويه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه معناها ما احناش نحكيو كان على العلوش، راهو حتى برشا حوايج اخرى. القارص من أرش قالوا 5000 ولا 6000، خزر واحد قالوا علاش غلاء، قالوا على العلفة غليت. شو التونسي وين ولا يتندر؟ حاسينه سي حسين. إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله أمورنا.
0: أسمعني، إحنا نقول إن شاء الله ربي من علينا، وإن شاء الله يحن علينا، وإن شاء الله يعطينا ربي على قد قلوبنا ديما نقول. أي
1: عماد بربي، شفت في الكوفيد معناها صار فينا دولة ما نجمتش تفارع معناها، وصلت عملت كونفونسيون مع المصحات ورفضوا، وشوف قديش ناس صرفت فلوس وماتت. معناها تشوفوا كان يبيع في العلوش راهي كلها تصلح فينا.
0: باهي سي حسين، انت توا معناها تدافع على الفلاحة الصغار. يا سيدي يا سيدي مش مشكل. باهي
1: سبين برشا سي عماد تو كنت حتى او قعد لهم في الركبه هاو درشنو وهاو درش
0: حرام. حسين ان شاء الله ان شاء الله اللي صار سنه ما يتكررش. هذا ايش نجم نقولك؟ ان شاء الله سي حسين اللي صار سنه نقول ما يتكررش يا سيدي.
1: ان شاء الله يا اخويا، وان شاء الله الناس كل ديما تبدا معانا
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك يا سي حسين،
1: ربي فضلك.
0: شكرا ليك سيدي، شكرا ليك سيدي. الى لقاء، تحياتي. المكالمه المواليه. الو،
2: السلام عليكم
0: عماد. معك، مرحبا. شكون معايا سيدي؟
2: سالم باشا من المنافسيه.
0: مرحبا يا اخويا سالم. ما يتفضل سيدي العزيز.
2: كل عام وانتم بخير.
0: يعيشك يا سيدي.
2: ونحب نعيد على امي محبوبه بن حليم رملت محمد بن
0: يوسف. ربي يفضلها لك ويطول في عمرها سي سالم.
2: بمناسبه عيد الامهات بالمسبق. ونهني بنتي منال المبروك حرم الازرق. منا نزاد لها توأم.
0: ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله
2: هلين أسيد.
0: الف مبروك يا رب اليوم.
2: بناتي حسنة باشا حرم ناجح المبروك. وسنة باشا حرم صابر بوعزيز.
0: ايوه
2: واني نتبع في برامجك. برامجك الكل معناها هادفات.
0: يعيشك يا سي سالم. يا سيدي
2: ودافع
0: ربي
2: ودافع على الزوالي.
0: رب يستر. مش ندافع احنا ندافع دي مع الحق راهو.
2: أيه.
0: سواء كان
2: خاطر الزوالي تعب يا عماد. معنا وربي يقدر الخير.
0: ربي يقدر الخير. يعيشك يا سي سالم. أيه. وان شاء الله مرة اخرى كل عام
2: ديما نسمعك في البرامج متاعك وفي الإعادة. يا إذاعة مسيرة ما تسكرش.
0: يعيشك يا سيدي. يعيشك يا سي سالم. أيه. شكرا لك وعيدك مبروك.
2: عندي طلب كان ما فماش معنى.
0: تفضل. اي
2: بالنسبة للتخميرة مراد باشا ولد عمي.
0: اي سيدي ان شاء الله كان قاعد لنا وقته لانه مازالوا صغير سنة فيهم ان شاء الله. سينو سي سالم هاي مازالت المساحات مفتوحة الليلة في الليل. أيوة. وغدوة مرحبا به في كل وقت. شكرا يا سيدي. الى اللقاء. مكالمة مواليا. لو عسلامة. عيدك مبارك.
3: عسلام وعيدكم مبروك.
0: يعيشك. شكون معايا اختي؟
3: معاك مدام ضحى. نكلم فيكم من فرنسا.
0: مرحبا يا مدام ضحى. منين بالضبط من فرنسا؟
3: من جنوب من الكوت دازور.
0: من الكوت دازور. اي صحة لكم. خاصة انها نارين سخونة شوية توجو في الكوت دازور. وش اي
3: والله سخونة هلايا مس. حبيت نقدم تحية. اول حاجة نحب نقول لكم عيدكم مبروك. ربي يحييكم لنسالو. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ورانياني مجتمع وفية لذات المنسير مونسينا في الغربة.
0: يعيشك يا ضحى.
3: يعيشك ويعطيكم الصحة على كل البرامج اللي تقدموا فيها.
0: يا ربي
3: والحقيقة كنت واحد البلاد نسمعكم انتم مع الحق.
0: يا سيدي على الأقل نطيروا عليك شوية وحشة يا ضحى.
3: برشة ولا برشة.
0: يعيشك يا سيدي. شكرا ليك وإن شاء الله مرة أخرى عيدك مبارك وربي يفضل لك العزيز عليك. اي تفضل تفضل تفضل. اي تفضل.
3: بارك الله فيك. اول حاجه نحب نقدم تحيه كبيره برشا برشا لزوجي العزيز البيرم. نقول له كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك ليلي
0: وربي يفضلكم لبعضكم.
3: يعيشك وربي يطول في عمرك. وتحيه زاده كبيره نقول عيد مبروك لعائلتي لامي وبابا الهيزي ومديها وحميتي وحموية تتا مبروكة وعمي فرز وثلاثي وثلاثي كل واخوتي والأحبابي والأصحاب الكل.
0: ربي فضلك ليهم ويفضلهم ليك. شكرا ليك ضحى. إلى اللقاء ومرة أخرى عيدك مبارك.
3: يعيشك بسلامة.
0: تليفون مويل ناخذوه ناخذوا تليفونات بسرعة. ألو عسلامة عيدك مبارك.
4: ألا عسلامة أخوي.
0: يعيشك يا سيدي. يعيشك. كون معايا يا سيدي.
4: من العيار.
0: أحمد
4: العياري.
0: مرحبا يا اخويا احمد. منين احمد؟
4: من دخانيه معتمديه القريب ولايه سليان.
0: مرحبا بيك وبكل مستمعينا في سليان وفي القريب. تفضل احمد.
4: يرحم والديك. والله نعيد عليك كما انت اول حاجه.
0: يعيشك.
4: ونشكركم اللي تعملوا همزه توصل بين المواطنين والاقارب.
0: يعيشك يا احمد. مرحبا.
4: يعيشك ويرحم والدي. ونعيد على اختي في تونس وجيراني وحبابي وكل من يعرف.
0: يعيشك يا أحمد وربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك يا أحمد.
4: عايشك يا رحمة.
0: شكرا ليك. يعيشك أحمد. عايش. إلى اللقاء.

0: يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام مباشرة من إذاعة المنسير من خلال مساحات إذاعية مفتوحة على امتداد كامل اليوم وحتى غدوة لفسح المجال لكم للتدخل وتقديم تهانيكم وأمانيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نواصل تليفوناتنا وأيضا أنغامنا في لقاء يتواصل معكم حتى يكش للسبعة. ألو عسلامة، عيدك مبارك.
1: ألو عسلامة، كل عام بخير أخي عمال.
0: يعيشك، شكون معايا سيدي؟
1: سنين دائما سيدي معاك. فرج شيفة من السويسي.
0: فرج من السويسي، مرحبا يا أخويا فرج.
1: بالتحديد من منطقة ذات عبد الله، كل اللي يقدموا لك
0: يعيشك يا سيدي. تحياتي ليهم الكل. يعيش أخويا فرج،
1: مستمع وفي لغاية المسير.
0: أي صوت كابتيتو توا كابتيت الصوت. مرحبا يا فرج.
1: عايش كبرك الله وفيك سيدي.
0: يعيش أخويا، تفضل فرج.
1: اللي نحب نقدم تحية إلى كافة عمال إذاعة المنسي.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك، إن شاء الله عيدك مبارك مرة أخرى.
1: يرحم والديك ولا كافة العائلة ولا الشعب التونسي كله.
0: يعطيك الصحة أخويا فرج.
1: اللي نحب نقدم تحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أنا كنت راقد في السبيطار، نحب نقدم
0: لباس تاو المفيد فرج.
1: لباس عايش كي رحمه
0: الله. الحمد لله، وإن شاء الله ديما لباس، وإن شاء الله ديما في فورمة وصحتك عالي العالية فرج.
1: عايش كي رحمه الله، تبارك الله فيك. حب نقدم تحية إلى إطار الصحي كله على المجهودات اللي يقوموا بها كل في المستشفيات.
0: الكل معناها الناس اللي كيب اللي كانت لها بيك الكل في السبيطار.
1: في
0: السبيطار يا سيدي، شكرا ليهم.
1: قبل أحر تحية بنصف هذه الأضحى المبارك.
0: يعيشك يا فرج، وتحية من خلالك أيضا للإطار الطبي وشبه طبي في تونس. الناس اللي اليوم أغلب العبادة معايدة في ديارهم هما في المستشفيات وفي مراكز الاستعجالي من أجل راحة التوينسة. شكرا لك يا فرج.
1: شكرا يا أخي.

إن شاء الله أغنية اليوم يكونوا تمشيوا مع جونا التونسي الحلول اللي نعيشوا فيه في عيد الأضحى المبارك. مرة أخرى نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم عيد الأضحى المبارك إن شاء الله باليمن والبركة والخير والأفراح والمسرات في كل أيام السنة القادمة قبل الأضحى القادم. تحياتي لكم الكل. مرة أخرى نذكركم اللي الفضائيات الإذاعية المباشرة مازالت مفتوحة معاكم في إذاعة منسير اليوم وغدوة للتواصل معنا. تحياتي أيضا لحسام قدرية اللي أمن هذا الفضاء الإذاعي المباشر انطلاقا من الخامسة مساء، معاذ الحداد اللي كان تواصل معاكم ونسق الحصة متاع اليوم، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات. أنا

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء. تم تحديد يوم 29 ماي 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار توجهه نحو رقمنة شاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية وتمكنه من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة في وأي وقت. شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في فعاليات معرض مدينة شانغهاي للسياحة والذي انطلق يوم أمس وتواصل ليوم الغد، وهو مخصص للسوق السياحية الصينية. هذه المشاركة تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي رحلات ومنصات الحجز الإلكترونية ووسائل الإعلام المتخصصة، بالإضافة إلى أبرز الفاعلين في المنظومة السياحية الصينية. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 26 ماي بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعات التقليدية إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي، وهو أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين ولاية المنستير. يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الرياح ضعيفة ومعتدلة، للبحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 8. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
5: أتانا العيد، الله الله يا محلى العيد، الله الله الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
4: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
6: جمعنا كثير فرحانين.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الأسماء
1: إذاعة المنستير
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: إذاعة المنستير
4: 95.7

0: للعيد، وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى، الضحكة، النكتة، والكلمة البنينة اللي جي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير. وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم. اللي ما تحلى كان بيكم.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركاتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضائل التواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم 29 من مايو الجاري كأخير أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير إيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. يتوصل الطقس في نقل إلى السحب أغلب المناطق هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي. دولياً، قال البيت الأبيض اليوم أن تقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي وسيستشهد بمسودة إطار عمل أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية غير صاححة، وأن المذكرة المشار إليها مختلقة بالكامل. وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي غير رسمية لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد مع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

0: لمتنا.
1: عيد أضحى مبارك، كل عام وانتم حيين بخير. نتقدم لكم بأرق العبارات وأطيب التمنيات وصحة وسعادة، وكذلك نعيد على حجاجنا الميامين، ونسأل الله أن يرزق كل مشتاق حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويعيدهم إلى ديارهم وأهاليهم سالمين بإذن الله. كل عام وأنتم بخير. طبعا مساحة تنشيطية من الآن وإلى حدود 10 ليلا نخصصها لتقديم التهاني مع أهل الفن والثقافة والمبدعين، خاصة في مجالي الدراما والسينما والغناء. معنا هذا المساء أيمن الشابي، نقول عيدك مبروك، كذلك من زميلنا من قسم الأخبار أحمد العساوي، عيدك مبروك. ومعكم من الآن وحتى العاشرة فوزي الصخيري. الأغنية الأولى التي نقترحها على السادة المستمعين والمستمعات أغنية يا رايحين للنبي لليلى مراد، غنتها بعد إسلامها بإحساس من القلب وإيمان عميق صاف. في كل عام ومع اقتراب وقفة عرفات تعود هذه الأغنية تملأ الأجواء لروحانيات خاصة بصوت المبدعة ليلى مراد.

0: عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. اذا ننطلق في استقبال طبعا المبدعين اللي بيشرفكونا من الان وحتى العشرة ليلا، باش نقدم لهم تهانينا طبعا من اذاعه المنستير، والتحيه زاد كيف تصلكم من اذاعه المنستير لكل من يعمل، كل من هو على السياره او في المنزل. دائما اذاعه المنستير يعني في اعيادكم، في مسراتكم، في افراحكم. الان انا سعيد جدا يعني باستقبال الممثل الكوميدي الكبير لمين النهدي اللي هو باش نستقبلوه. يعني الاول قول له كل عام وانت بخير اخوي لمين.
1: يا اخوي ياسين دايما ربي يحيكم امثال، وانت واذاعه المسير وكل العمل اللي اذاعه هذيك الحلوه اللي تربطني بها علاقه تاريخيه كبيره، هي سليس من السبعينات ما شاء الله.
0: ايوه واحنا زاد عندنا برشا ما جاتش بحذانا
1: والله كحدي انا ماذا بيكم بحذاكم، لانه كل ما يتم لقاء معكم الا واي معناتها يقعد في الذاكره، لانه يتعذب برشا حب وبرشا ذكريات حلوه. نحكيو على المسرح، نحكيو على السينما، نحكيو على التلفزه، نحكيو على الاعمال الناجحه ما شاء الله. إذا تنسير دائما متألق دائما في المقدمة إن شاء الله.
0: تحياتنا لأختنا سعاد محاسن، إن شاء الله يعني تكون في صحة جيدة إن شاء الله، ونعيد عليها
1: أتمنى وعليها سعاد محاسن يا بحذية في الحفظ والأمان.
0: الحمد لله يا رب.
1: وبإشارة من الأطباء متاحة قالوا لي يسي لمين راو الدواء متاع سعاد هو لونتوراج فاميليار، كي تبدأ العائلة دايرة بها راو هذاك أحسن وأكبر دواء. يعني كما تعرف المرض تاع سعاد مازال حتى الطب الحديث مازال ما تحصلش على الأدوية، فما دي كلمو اما ما فماش ادويه معناتها العلاج معناتها. وما نسعد ما هيش اجيتي وما هيش تتحرك تكسر كذا، قالوا لي احسن حاجه لونتوراج فاميليال، يعني كي تكون سعاد يبدا ما تلقى لمين، ما فماش لمين، فما محمد علي، فما وليد. وربي ناب علينا بمراه زاد الله بسعاد تبارك الله عليها بارك الله فيها بالمناسبه ان شاء الله معناتها عيد مبروك يوم صغيراتها الحمد لله. اتهنوا عليها الساده المستمعين وكل الناس اللي مع الأسف الشديد مات كل مرة يقولوا أخبار غير صحيحة، نقول إشاعات طبعا، ونقول لهم لا سعاد هاي بحذية في الحفظ والأمان والحمد لله.
0: تحياتنا لها وان شاء الله ديما في ساعه جيده. انت عاد بطبيعه الحال تقوم يعني في كل شيء تقريبا في الدار، يعني في يوم العيد
1: اكيد أضحى. اكيد وخاصه في المناسبات او في العيد مثلا. أيوة. العيد الكبير ولا العيد الصغير ولا
0: احنا تو في عيد الكبير. عيد الكبير كيفاش كان النهار نتاع اليوم؟
1: انا نقوم بكري ساعه ماتينال على الاخر، وحتى كي نبدا عندي خدمه ونسهر وتبدا عندي عروض مسرحيه ونروح
0: مانيتير متعود تقوم بكري.
1: لابد نقوم بكري، اما لابد نعمل قيلوله صغيره حتى من صيف ساعه كما تصيف وشتاء. اتبقى بالنسبة للعيد هذا قمنا صباح بكري بيان سور، معناتها حضرنا الرواح للذبيحة العلوش، العائلة كلها حضرت الرواح، جاب حذايا محمد علي ووليداته تبارك الله ما شاء الله، عنده ثلاثة ولاد معناتها بنية وزوز ولاد معناتها
0: منهم الوليد اللي ظهر في الفيلم تاع روندا 13 يعني بالطبيعة.
1: يوسف ما شاء الله واليوم بين قوسين يوسف، لأنه كوارجي كبير معناتها اليوم قال لي بابي يلزمك تجي تتفرج فيه، خاطر راني قلت البارح ماركيت بونت وعين ياسر وبنت محمد علي وطبعا وليد والعائله كلها متلموا في العيد وفي المناسبات هذه، كل العائله كلها تتلم ما شاء الله. معناتها قمنا بالذبيحه العاديه.
0: انت تشوي، انت تعمل كل شيء، انت تشوي عاد.
1: اي قبل كل شيء احنا انا نقص شطر علوش نحطه معناتها في ساشيات ونعطي محمد علي وليد وبحذانا مرميات وبحذانا ناس خلاله وبحذانا الحراس البلاصات وكذا نعطيهم.
0: ربي يبارك لك هكا
1: يا هذاك هو يكون هكاك هو معناتها وبعدش تلمدوا يشعل الكانون ما شاء الله، يتحط البخور نستناو الذبيح حتى اللي يجي معناتها يحضر الذبيح.
0: ما تعلمتش تذبح وحدك لمين يعني انت تو قدش مره؟
1: والله ما تعلمت انا اخوتي كل يذبحوا الا انا
0: ما تمشيش للكيف في العيد يعني باش تشوف الاقارب غادي ولا
1: لا يكلموني انا من الصباح حتى الماضي ساعة التليفون ما وقفش. فهمت كل العائلة تصبي بنات أختي أخويا في الكيف ربي يشفيه مريض شوية عبد الرزاق اللي هي من سانسي عمايا جولات ودوريات ويجي معايا حتى المسير في العروض الصيفية كل يتكلم مع حتى المال الساعة متاع القائلة والعباد يطلبوه والأصدقاء والأحباب والأصحاب والفنانين
0: نكت نكت العياد يعني بطبيعة الحال. نعم
1: هذا هو العيد ده.
0: نعم
1: هو العيد اللمبة ذاك هو العيد هذا.
0: نعم
1: بتاعنا وإحنا والحمد لله نتفقد بعضنا في العيد ما شاء الله الحمد لله يا رب.
0: وانت اكيد بالنسبه لهنا نرجع تو شويه للمحمد علي حبينا يكون معنا محمد علي وما نعرفوه كثير التنقل وفهم على فهم الاسباب علاش هو لانه الفيلم تاعه مطلوب يعني في برشا مهرجانات والفيلم هذا توج يعني في عديد المهرجانات اخيرا يعني في كان يعني خذ البرستيج يعني جايز البرستيج في مهرجان كان
1: في كان
0: نعم بقى. وانت
1: ما شاء الله ما والفيلم نجح نجاح كبير.
0: نعم.
1: وعملنا تجربه حلوه ياسر ياسر قدمناها الفيلم في المرنقية في السجن المرنقية.
0: نعم نعم
1: وتعدى عرض ممتاز جدا بحضور 500 سجين.
0: نعم
1: وكانت النخبة مع السجناء وبعد العرض عملنا نقاش معهم وبركض عليهم واستقبلونا استقبال كبير مع في السجن هذا وتعدى عرض ممتاز وممتاز جدا تفاعل كبير والحمد لله. كذلك مشيت مع المصر سين المصر الممثل اللي معه خلات الجائزة
0: عفيف عفيف بن محمود بطبيعة. نعم
1: بن محمود خلات هي الجائزة الأولى مع تركل عليها ممثلة ممتازة جدا.
0: نعم.
1: وكانت تشوف الحفاوة والاستقبال اللي عملوه للأمين نادي أنا مانيش معروف برشا برشا في مصر ولكن وقت يسمعوا لي أنا جاي حضروا كنيت كل ما نحكي لكش
0: أنت عندك تاريخ عاد أخويا
1: الأمين
0: وأنت زد هو باش تم تكريمك يعني في مهرجان روتردام يعني السينمائي عن قريب يعني.
1: نعم. إن شاء الله
0: باش تمشي باش تمشي معنا أكيد
1: ان شاء الله ان شاء الله باش نكون غادي في روتردام ان شاء الله باش نكون موجود.
0: نعم.
1: ديجا لا فيش خرجت ولا ناس قاعدين خرجت الناس قاعدين يعلموا مع اللي انا باش نكون موجود غادي باش يقع التكريم نتاعي وان شاء الله مع الفيلم مع قدر ما حصل على جوائز.
0: نعم.
1: قدر ما ان شاء الله مع هذه البادره الاولى مع النجاح الكبير. نعم. اللي عملوا محمد علي وان شاء الله الفيلم اللي حضر فيه الجديد اللي قصة حياة لمين نادي وسعاد محاس خاصة نركز على سعاد إن شاء الله باش يكون هو الدوزيام بارتي مع دوزيام فيلم دو محمد علي إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكل محمد علي شكون تقدم تهنيك في نهاية هذا اللقاء طبعا
1: والله للناس كل بعد للشعب التونسي للناس اللي يقول يسلوا فيها على حرم الجمر والناس يعرضوني في الشارع أي وقت يا لمين أي طولت علينا وانا اقول لهم لو المليح يبقى خلوني المليح نتاعك ولا يبقى برشا
0: هي هي عندك عمل جديد يعني باش تقدمه في المهرجانات يعني
1: ان شاء الله هي عندي مسرحيه جديده ان شاء الله انا وممثله معايا وان شاء الله
0: ما تقولش عليها الممثله معاك ما تحبش تقول عليها ولا
1: ما يستاهلش تو في يحضر المشروع
0: ايوه
1: ويحضر تو نعلنوا عليها وممكن بعد حتى واحنا في ثنيتنا على المسير نجيو بحداكم
0: مرحبا بك على كل حال كل عام وانت
1: المسير دائما عندنا علاقة بها كبيرة ياسر علاقة من مهرجان المسير مهرجان المغرب العربي.
0: نعم
1: انا نذكر
0: صلي يعود ان شاء الله يعود هالمهرجان هذا خاطر ديما تحكيوا عليه انتم اهل المسرح ديما تحكيوا عليه الخصوصيه نتاع مهرجان المسير الدولي هو المسرح يعني نتاع المغرب العربي انا بدا في بدايه السبعينات يعني بالطبيعه.
1: نعم اي بدا في السبعينات وتعرفنا فيه تعرفنا من خلال هو على ممثلين ممتازين ومخرجين كبار
0: كما
1: الطيب صديقي المرحوم الطيب صديقي من المغرب كما عبد القادر علولة من الجزائر كما يعني كان لقاء حلو ياسر ياسر كنا نعيش مع بعض تقريبا 10 ايام او 12 يوم مع بعضنا مع تقدم العروض ثم يصير نقاشات حول العروض المسرحيه وكذلك معناتها الفرصه هذيك نشوفوا فيها الاعمال نتاع الاخيان معناتها اللي قراب منا كما المسرح الجزائري معناتها انا عندي مده معناتها ما شفتش مسرحيات جزائريه في تونس ان شاء الله.
0: نعم
1: ان شاء الله معناتها نشوف
0: ان شاء الله. ان شاء الله كل حال عيدك مبروك مره اخرى كل عام وانت حي بخير
1: ونتلاقاو
0: ان شاء الله في مناسبه قادمه الى اللقاء.
1: وانت تبارك الله عليك هاك دائما ما يا اخويا تبارك الله عليك انا ديما نستناك تكلم يا اخي انا مش نطلبك يا اخي تكلم
0: اخويا القلب على القلب الى اللقاء نتلاقاو ان شاء الله
1: في امان الله.

0: لكن النبي بصوت المرحوم هاني شاكر. إذن تتواصل يعني لقائنا حتى العشرة متاع الليل بمناسبة يعني عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم حيين بخير. نستقبل كما قلت إن في البداية قلت إن هي مساحة تنشيطية معايدة مع أهل الفن والثقافة ومع الدراما والغناء. توا معنا طبعا الممثل القدير أشاد العرفاوي يقول له كل عام وانت حي بخير أخوي أشاد.
1: أخوي عيدكم مبروك وكل عام وانتم حي بخير، وإن شاء الله كل مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله ديما الفرحة تعم كل جار تونس.
0: نعم طبعا احنا اليوم ديما نحب نشوفه زادة الوجه الآخر بالنسبة للممثل والفنان، يعني كيفاش يعدي أوقاته يعني مع العائلة، وخاصة احنا اليوم في اليوم الأول متاع عيد الأضحى المبارك. نعم
1: ولا عادي كأي إنسان يعني. نعم. نحاولوا نحاولوا يعني نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا ونحييوها، فهمتني، مع العائلة ومع
0: وخاصة انتم ما عندكمش برشا وقت بعد بطبيعة، لأنه العمل ساعات يقتضي ذلك. ما طبعا الطقوس هذه الدينية والفرحة مع العائلة ما تنجموش يعني تستثنيوها، لابد باش تلقاو لها وقت يعني هذا هو يعني بطبيعة. نعم
1: بطبيعة هما نهارين يعني نعيشوهم، ولا نهار ثلاثة أيام يعني نعيشوهم مع التونسي الحر، يعني التونسي اللي يعرف يعيش طقوسه يعني بتاع العيد الكبير اللي تحلين عليهم عينينا، فهمتني. ونحاولوا أن نكونوا يعني طبعا في هالحجم هال يعني العيد هذايا، فهمتني، ونوريه ونربيه ونعديه لصغارنا زادة.
0: نعم
1: نفس التقاليد
0: القيم يعني النبيلة هذه. بطبيعة أنتم أكيد يعني في جات ممكن فما ظروف مريت بها كونك ماكش في ماكش مع العائلة، يعني ربما تكون أنت تصور يعني في مسلسل ولا في فيلم، يعني أكيد صارت الحكاية هذه معاك.
1: إيه صارت نعم. نصور وفهمتني وفي تورناج فهمتني، تولي تأجل يا بعد تورناج فهمتني، تقوم بعاداتك وتقاليدك، ولا فما شكون يخلفك يعني.
0: نعم.
1: يقوم بالعادات هذه التقاليد ويخلط يلقى. أما الأجواء يعني في العيد أحلى أحلى برشة يعني من أنك أنت في عمل فني.
0: نعم.
1: نهار تورناج ولا كذا فهمتني، يعني ديما عندها نكهتها وعندها أجواء.
0: أنت في الدار يعني يوم كامل في المنزل، ولا أكيد يعني فما تهاني من طرف الأصدقاء؟ أكيد
1: تهاني هذيك ما هي موجودة في شبكة التواصل الاجتماعي. ونعملوا تليفونات لبعضنا ونكلموا الناس ونكلموا أصدقائنا ونكلموا زادة عباد أصدقائنا زادة يعيشوا في خارج تونس، فهمتني. ومن طول احنا نقوموا يعني بإتمام يعني العادات بتاعنا والتقاليد، يعني من يعني من تكسير ولا يعني
0: ما لا انت تقوم بالعملية هذه تقوم بها كما كان كان معايا لمين النهدي كان قال لي انا نقوم بكل شيء، راه وانت نفس الشيء.
1: لا انا مش كما لمين ان شاء الله كل عام هو حي بخير.
0: ايوه
1: لمين عند خبره اخرى نحن نهزوا للجزار نجيب جزار كسر حط
0: هو يقوم بكل شيء. معناها انت تفرج وبرا ولا شنو؟
1: لا نحن نمشي ونهزوا نجيبوا ونقصوا معاهم، فهمتني، في الجو هذاك
0: الجو هذاك جو محلاه واش. اي وشكون تقدم تهانيك اخويا شلي؟
1: والله تهانية كل المستمعي اذاعة المستير الى التوانسة الكل اللي يعرفونا واللي يتبعونا، فهمتني، لكل الفنانين والفنانات فهمتني في تونس. ان شاء الله عيدهم مبروك، واهالينا زادة اللي خارج تونس فهمتني، فما يعني ناس تعيش البرة فهمتني ما تعيش نكهة العيد. فنحن ان شاء الله كل عام هم حيين بخير، وان شاء الله ربي ديما فرحانين يا اخويا ان شاء الله.
0: ان شاء الله في الصيف شنو عندك شي اعمال يعني باش تقوم بها، سواء كانت مسرحيه ولا حتى سينمائيه يعني؟
1: والله يا سيف مازال ما بداش عندنا، نحن ما بدا هو في الطقس بتاعه إن شاء الله اللي فيه خير ربي سهل صديقي.
0: نعم أنت نعرفك ما تحكي على عمل إلا ما تمضي على العقد يعني أكيد
1: إن شاء الله لما نكملوه إن شاء الله مش حتى نمضي على
0: كل حال كل عام أنت حي بخير أخويا شالي ونتلقاه إن شاء الله في مناسبة سعيدة كيف هذه إلى اللقاء.
1: عايشك بارك الله وفيك عايشك.
2: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7 مع إذاعة المنستير إن شاء الله أيامكم ديما عيد. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.

0: نجدد تحياتنا لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي رافقونا في هذه المساحة التنشيطية على موجات إذاعة المنسير من الآن وحتى العاشرة ليلا. ومرة أخرى أقول لكم عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. الآن مش نستقبل اللي احنا كنا استقبلنا منذ قليل يعني مبدعين في مجال الدراما والسينما، الآن مش نمشي مجال الفن والغناء. والمبدع طبعا وصديقنا وصديق الجميع محمد جبالي، يقول له كل عام وانت حي بخير.
1: عيدكم مبروك.
0: هلا بيك أخوي محمد.
1: تحياتي ليك وكل مستمعي ذات منسير، شاء الله عيدكم مبروك.
0: عيدك مبروك يا أخوي.
1: عليكم بالصحة إن شاء الله.
0: نعم، احنا هنا كنا نعديو في أغنية بصوت شادية.
1: اي سمعت. اي
0: حلوة الأغنية هذه.
1: انت ذوقك نعرف في فوزي، ديما اختيارات محلاها.
0: والله ان شاء الله يا اخويا ديما نحاول باش نوفقوا ويكونوا سادة المستمعين راضين على اختياراتنا الفنية ان شاء الله. هو شادية، هو مسمينا صوت مصر يعني شادية في الفترة الأخيرة. نعم. فما نقاد يعني قاعدين يختلفوا ساعات يقولوا ام هو صوت مصر يعني الفعلي، يعني برشا مرشحين يعني شادية كونها هي صوت مصر. نعم
1: والله زاد راهو كي تقول شادية صوت مصر زاد ام كلثوم شنو نقولوا مالها.
0: لا ما خاطر غنيت اغنية حلوة يا حبيبتي يا مصر هذيك شادية.
1: اي ما يمكن خاطر خذيت لما كي نقولوا الصوت وهم برشا اصوات يمثلوا مصر معناها، لكن كي نقولوا يمكن دائما الكلمة هذيك نتاع سفير الاغنية المصرية او التونسية او
0: نعم
1: مثلا.
0: نعم نعم
1: مصر كيما ما زاد حتى تونس عندنا برشا اصوات مميزين ونوروا تونس ومعناها وعطاوا صوره حلوه على تونس. شاديه بالرغم راهي شاديه معناها ما كانتش مركزه على الغناء يعني الممثله، لكن
0: نعم.
1: اذا قارناها توا بالاصوات سواديزون اختار يعني تهرب بها مهروب معناها، لكن هي ما تقولكش انا مطربه.
0: نعم
1: ربنا لبالي حمدي كبار الملحنين، لكن عمرها ما قالت انه هي مطربه، هي نجحت اكثر كممثله وبالرغم هي تغني بالقدا لكن ما يمكن ما ركزتش على الغناء خاطر جات في وقت.
0: هي ركزت على الأغنية الخفيفة يعني خاصة. أي
1: الأغنية الخفيفة لا وما نعم. كانتش ما تتجرأش تقول لك أنا مطربة بالرغم كما قلت لك راهي غنيت بالقدا أنا
0: نعم. فما
1: غنية هذيك
0: نعم.
1: هذيك الأغنية نتاع بلي حمدي هذيك
0: قولوا لعين الشمس
1: قولوا
0: نعم
1: الشمس.
0: نعم حتى أنا عارفك باش تقول الأغنية هذه. هاي غني هنا شوية مثال عشان السادة المستمعين يحبوا يسمعوك يعني من أغاني خاطر أنت ما سمعناكش تغني شادية قبل. أيوة
1: هي غنية حلوة بتقول قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صبح ماشي قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صبح ماشي قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيبي وحبيبي القلب صبح ماشي.
0: والله برافو عليك أخوي محمد، يعطيك الصحة على الأداء الرائع ما شاء الله عليك. ما هي الغنية اللي عندك ما شاء الله عليك، هاي تتبقى عليك يعني كي غنيت لنا شادية خطرة برشا ما سمعوكش تغني شادية الحقيقة. سمعناك تغني فريد وعبد الوهاب وعبد الحليم وبرشا أصوات، لكن شادية تقريب لي أول مرة تقريبا.
1: يمكن أول مرة يا ما دي الغنية اللي غني نحبها دائرة في الحفظ عندي
0: كتاب دشان
1: عندها مع تم الأغاني لحلو معناها.
0: تغني غنيو جماعة كلوب دو شام تاعك.
1: وي
0: نرجع شوية للعياد والعيد الكبير احنا نقولوا عيد الاضحى. كل مبروك عليك. وكيفاش عديت اليوم الاول اخوي محمد؟ نعم
1: والله كيما مغلبية تونس الأمة الإسلامية مشينا صلينا العيد وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله.
0: نعم
1: و لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد شوية تليفونات فما طليت على العائلة احنا كما قلت لك يعني العائله ماهيش كبيره، لكن ما نكذبش عليك يعني
0: كلهم في تونس يعني ولا في اماكن اخرى يعني؟
1: لا مفرقين، لكن العيد بصراحه في غياب الام والبو الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم وينعمهم
1: يعني
0: لما يعني يلموا هم اللي يلموا العائله بطبيعه.
1: اكيد ما نكذبش عليك يعني تفقدت هذيك اوكي عيد وان شاء الله مبروك علينا، لكن اللي بصراحه معنا ما نحبش قال الاخر ان ردها دراما، لكن اللي فاقد والديه في العيد هو يحسها الايامات العاديه، فما بالك في المناسبات هذه لكن لما معناها وانا امي وبابا الله يرحمهم توفي
0: الله يرحمهم الله يرحمهم
1: ما نكذبش عليك من المناسبات هذوما يعني فما جانب فرحة بالعيد أكيد، لكن فما جانب آخر فيه فيه فيه فيه وجيعة بصراحة،
0: فما وجيعة بطبيعة الحال، الواحد يشتاق لوالديه بطبيعة في المناسبة هذه
1: أكيد أكيد أكيد،
0: ويدعو لهم يعني بالرحمة أمتى
1: أكيد الله يرحمهم
0: الله يرحمهم من عامهم
1: واللي عايشين إن شاء الله ربي يطول عمرهم
0: ربي يطول عمرهم
1: إن شاء الله ربي نلم شمل العائلة كل خط العيد هو لما معناها فما لكن كما قلت معناتها شوية فما سكون طريد فما شوية تليفونات وفوالا
0: وفماشي مشاريع يعني قريبه
1: واليوم هاي. اليوم بصراحه معناها هو اخ عزيز معناها والحاجات حتى الكواليس الحاجات الباهيه كلهم نعم. معناها الحمد لله ربي كفل اصحاب الاحباب
0: نعم.
1: يعني اليوم العشيه ضيفني صديقي اخويا وعشيري نعم. حسين عفريت في منزله
0: هاكم تعملوا في السبور مع بعضكم انا شفتكم يعني
1: هو عزمني عزمني باش نعملنا سبور والسبور تعدينا خلي شيت بحذال الدار ومع عيلته وربي يفضلهم له
0: انتم عاد عندكم انتم الفنانين يعني معشر الفنانين تحبوا بعضكم برشا وهكا تجي في الاعياد
1: نجاوبك بصراحه فوزي
0: نعم
1: يدخل معشر الفنانين الوسط الفني كيما برشا اوساط اخرى
0: نعم
1: فيه باء والخايف فما برشا باهين وعندي علاقه برشا طيبه
0: احنا ديما نقولوا للاكثر لل يعني نسبة كبيرة برشا يعني
1: الأغلبية بصراحة
0: نعم.
1: كما قلت معناها حتى إذا ما تقابلوش بالتليفونات معناها والحمد لله ربي يداوم العشرة الطيبة إن شاء الله
0: يفرحوا لك شي وقت اللي تكون عندك سكسية متاع أغنية يعني هيك لقات على انتشار
1: برشا يفرحوا لي
0: أي بيه
1: وباركوا لي
0: نعم.
1: ودائرة قريب إن شاء الله بيخرجوا زوز أغاني جدد إن شاء الله تنبعثهم فما ديوت عملته مع مطربة مغربية مقيمة في إسبانيا اسمها فاطمة الزهرة غنية بعنوان توحشتك كلمة حاتم الجيزاني الحنيان وعملناها في العتيق العتيق العتيق وصورتها كليب شاء الله بتخرج كليب
0: وعندك شنو عندها الخصوصية شوية الروح فما الروح التونسي ولا الروح المغربي ولا فما
1: الروح التونسية هي مغربية مولودة وتعيش في إسبانيا لكن خذيت الروح والتكنيك متاع المغرب والأندلو بما أنه تعيش في إسبانيا
0: موسيقى الأندلوسية
1: اي نعم دايما اول مره عرفت بعثوا لي شكون اصحابي تونس وانه قالوا لي فما واحده تغني لك في قمر وقتها اكتشفتها فاطمه الزهراء وتغني في التونسي مليح مليح
0: نعم
1: جات لتونس وسجلناها وصورناها كليب ان شاء الله قاعده في النهارين هذوما ان شاء الله تخرج كليب
0: ايقاعيه ولا فنيه ولا كيفيه
1: لا فنيه زمنيه
0: ايه
1: زمنية كالجو الطربي الزمني القديم
0: لا احنا حشنا به يعني اليوم على خاطر حتى انت يا اخويا محمد كأنك مشيت شوية للإيقاع أكثر من الأغاني الطربية خاطر صوتك يطرب برشا
1: غنيت هكا لا مثلا حتى الأغاني البريود الأغنية أنا إنسان اللي كلمات الشعر المصري والإدريزاء ماشي للجو الطربي اللي هبطت يمكن عندها 5-6 شهر
0: نعم
1: يعني من البرنامج متنوع هي أغنية تقول توحشتك وانت هوني خلي وانت بعيد عليا وحشتك وانت هوني خلي وانت بعيد عليا مجنونك انا كانت راني انا كل كلمة حلوة على لساني جي نقولها لك تسرقها لي بصراحة نقول لك الحقيقة ما نصبرش عليك دقيقة والهانة أنا كانت راني أنا
0: هذه يعني بطبيعة الحال يعني فقرة فقط يعني من الأغنية بطبيعة الحال
1: مقطع يعني وغنية أخرى وغنية أخرى سولو غنيتها جو حفالي جو صيف مزود و
0: يعني تحضر يعني في انتاج للصيف يعني هذاك
1: والله عندي مدة فوزي اخوي كما ريت انت متابعيني معنا ان طول الفترة اللي فاتت يعني الخمسة شهر او العام اللي فات تقريبا كل شهرين ثلاثة نخرج غنية مش انا من الفنانين نرقد ومن بعد
0: لا لا حقيقة انت من الفنانين اللي ديما عندك نشاط متواصل على امتداد العام حاجة باهية
1: نرجع كما قلت لك سجلت معناها سجلت انا انسان هذه سجلت اسمع في الاذاعه
0: نعم.
1: اسمع كي سيدك يتكلم سجلت احيت احيت سجلت ما شاء الله
0: أي.
1: سجلت لمي عسولك سجلت كما قلت لك الاغنيتين هذوما معناها تو مده سنه او اكثر كل شهرين ثلاثه نخرج اغنيه والأغنية الأخرى كما قلت لك تقول تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوا نية ومتكتك.
0: هذه عاد طريفة الأغنية هذه رأي في كلماتها في العبارات بتاعها.
1: عايشين عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك.
0: كيف نية تتلحن هذه؟ كيفاش لحنت يا أخوي؟
1: عملت تكتك تكتك ديما تكتك تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوني يا ومتكتك لا يقولوني يا ومتكتك عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك تكتك ما تعطيش جنب تكتك ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاهم ما تضيعش وقتك تكتك تكتك ديما تكتك
0: ديما تكتك. أخوي محمد حتى زميلي أيمن شاخ عليها رأي الأغنية هذه
1: لو تونسي تكتك بعد كل تكتك وينس وانسى طيبة قلبك تكتك وانسى طيبة قلبك وعينك علي يلعب ضدك عينك علي يلعب ضدك واللي ناوي فسد جوك انساه وخليه لكلك تكتك تكتك ديما تكتك.
0: فيها تفاعل الاغنيه هذه لمحاله
1: ان شاء الله لا مع ريت محفادي ومسخونه
0: مع الالات مع الالات وكل شيء عندك تولي عندها جواهر بطبيعه.
1: اي نعم ان شاء الله هذه تخرج مده جايه.
0: انت يا اخويا بكري قلت لي اني كنت مرتاح شويه قبل ما نتصلوا بيك.
1: والله
0: اخويا تبارك الله تو يعني ساعات الواحد حتى يكون ما تاخذوا عينه وبعد يقوم يغني في المستوى هذايا. والله يقول لك ما شاء الله عليك اخويا محمد والله
1: على وزن تكتك تكتك والله كنت متكي.
0: بالضبط والله بالضبط. وشنو هو نشاطك في ان شاء الله في الصيف يعني شنو حضرت لنا؟
1: والله شو
0: فماشي اتصالات في في في المهرجانات مثلا كرتة الحمامات.
1: والله ان شاء الله نتمنى في الرد من مهرجان كرتاج
0: قدمت مشروع يعني
1: لانه اثناء انا خوي فوزي
0: نعم
1: 2026 نعمل 40 سنه مسيره فنيه.
0: صلي على النبي. يعني نعم. انت صغير في صغير يعني بديت بالطبيعه.
1: انا بديت 18 النهائي نجوم الغد على مسرح كرتاج
0: نعم
1: 86
0: كدرفانسيس.
1: فحابين ان شاء الله قدمنا ملف حنحبوا ان شاء الله نحتفلوا بال 40 سنه مسيره فنيه ان شاء الله في كرتاج.
0: تقدم تقدم المسيره نتاعك يعني من خلال اغانيك.
1: اي نعم اي نعم
0: التتويجات اللي تحصلت عليهم من خلال يعني الريبرتوار نتاعك يعني الغنائي.
1: اي نعم اي نعم داير انا تو غاتس المده هذيك الارشيف نتاعي في الديسك دو باش نعمل مونتاج فيديو اهم المحطات نتاع مسيره 40 سنه ان شاء الله.
0: حتى اذا كان مش في كرتاج ينجم يكون يعني في مهرجان اخر دولي. نعم
1: ينجم يكون في مهرجانات اخرى زاد ان شاء الله نتاع بروجيكسيون تصير بروجيكسيون.
0: نعم
1: ويتعدى ريبرتوار معنا أغاني من القديم وجديد يعني فما حتى فكرة يعني تتمرر 40 أغنية بتبيع مش كاملين معنا كي نربطوا 40 سنة فن.
0: نعم
1: معنا فكرة أنه نقدموا 40 أغنية

0: متاخره معاك يعني؟
1: لا لا لا لا لا,
0: لا, لا يعني مفرد. العمل هذايا
1: مفردي وان شاء الله نلقى وقت باش نكمل الريبرتوار نتاعي, فما بالك تجيب ضيف معك؟
0: اكيد اكيد ان شاء الله بالنجاح والتوفيق اخوي محمد, ونستناوك يعني ان شاء الله,
1: ان شاء الله
0: ويكون فما
1: ان شاء الله نكون معاكم في مسير قطر
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: السهرات اللي كنا قدمناها في مسير الحمد لله كانوا ناجحين
0: ان شاء الله.
1: نتصور بعد غياب يمكن تقريبا الظهر لي عامين تو.
0: انت وتعملوا جيت بحداني وتعملوا
1: قلت عملوا, فنتصور كل عامين كي يكون واحد موجود يسرتو فما انتاج جديد نتصور ان شاء الله تكون سهره ممتعه ان شاء الله.
0: ايوا باش نعديو لك احنا باش نعديو لك 10 دقائق نبداو بأقمر وبعدها نشوفوا نعملوا اغنيه اخرى حتى للتسعة ان شاء الله.
1: ان شاء الله شكرا
0: شكرا, كل عام وانت بخير اخويا,
1: كل عام وانت بخير شكرا. مرسي بسلامه.

0: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
2: أتانا العيد يا محلى العيد، الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
1: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا، ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
3: جمعتينا فرحانين.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري.
5: إذاعة المنستير، صوت الليل وحب كبير.
4: أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. شهدت أروقة المسجد الحرام وساحته كثافة في حركة الطائفين. هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب أن هذه السنة شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية والذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. يحتضن قصر المعارض بالكرم الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا من 28 إلى 31 من أكتوبر القادم. وتعد هذه التظاهرة الاقتصادية فضاء مميزا للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الذكية في المجال الفلاحي وتعزيز الاستثمارات والشراكات المهنية والدولية. ويهدف هذا الصالون إلى عقد لقاءات عمل وشراكات فلاحية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والتعريف بنتائج البحث العلمية الزراعية، فضلا عن إتاحة مجال للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم 29 مايو الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. دوليا، قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز، وأضاف أن ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة. من جهته قال نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري أن طهران وواشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، وأضاف أن إيران تجري مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن بالمضيق. كما قال أن مخزون اليورانيوم الإيراني ليس مطروحا على جدول المفاوضات مع واشنطن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.

وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى، الضحكة، النكتة والكلمة البنينة اللي جي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير، وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم، اللي ما تحلى كان بيكم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: طبعا عودة لبرنامج، طبعا التهاني وتقابل التهاني من طرف يعني المبدعين التونسيين في مجالات فنية مختلفة طبعا، ودائما بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم حيين بخير. طبعا هذه المساحة التنشيطية مباشرة على موجات إذاعة المنستير متواصلة حتى للعشرة متاع الليل. لكن قبل ما نستقبل ضيوفنا، طبعا هذه إهداء طبعا من تيسير الجمالي من ألمانيا، طبعا هو شقيق زميلتنا الغالية ألفة الجمالي. طبعا الإهداء لزوجته مريم وبنته ريم، وللجد صاحبي وللجدة جنينة والجدة مفيدة، عيد أضحى مبارك وكل عام وهم حين بخير. الآن نمشي ونواصل الاستقبال طبعا المبدعين اللي نحبوهم وتحبوهم طبعا، لأنهم متعوكم دائما خاصة في الدراما الرمضانية. نعيمة الجانية يقول لك عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
3: عيدك مبروك فوزي، وعيد مبروك لكل المستمعين، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وبالمناسبة السعيدة. لكل مستمعي إذاعة المستير، لكل التوانسة، عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير.
2: نعم، هاو باش نستقبلوا زادة كيف كيف مبدعة في مجال الدراما والسينما، استقبلها انت يا نعيمة. ترى
3: شكون؟ الو الو.
4: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وان شاء الله سنين ديما، وان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله سامحني اللي ما كلمتكش اليوم في النهار قبل ما نكلمك توا، وان شاء الله الناس الكل عيدهم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير لكل مستمعي إذاعة المنستير. عيدك مبروك يا ليلى، إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير.
2: ما طلعت الصوت ها؟
3: لا.
2: زيد قرب شوية، زيد قرب شوية ترى.
3: زيد.
2: هاي بي هاي.
3: نعنوع.
2: هاي.
3: كيفاش شنو اللي نجم نقول؟ أنا باش أنت تعقلني ترى.
2: هي رأيك في نفس الميدان لما حال أنتوما.
3: في أكيد بالطبيعة.
2: هاي بي مال.
3: ما هيش في تونس هاي.
2: هاي بوي هوا زاد قربت لك شوية.
3: وفي فرنسا.
2: هاي فرنسا أكدت لك حتى الموقع يعني.
3: كانت في تونس وروحت تبعيد مع أولادها. رمروم ريم. ريم صلى على عود حيوك بس وحشتك يا ريم. وينك وينك يا فخير عايشة
2: فتبه. اوكي اذا تمسير تقرب لكم قربكم لبعضكم، شفت كيف
3: ريم يكلك بنيتي وخيتي وصديقتي وزميلتي
4: والله والله والله ربي
3: هذيك بتسحي الحب كل كيا بيك والله. نعم بوش كل كيا بالحق كل كيا
2: مفاجأة سارة
4: من العشرة، وإن شاء الله ربي يبقى علينا ستر الكلنا وإن شاء الله عيدنا مبروك وإن شاء الله كل عام احنا حيين بخير وإن شاء الله ديما نومين في الخير يا ربي.
2: ريم أنت متعودة ديما في المناسبات هذه ديما خارج حدود الوطني ولا كان السنة يعني؟
3: لا مخطر لديتها
4: غالي أنا جيما مع أوليدي دونك العيد ما نخليهمش حتى كي نبدأ عندي خدمة ولا حاجة. نعم. نروح أيامات العيد ونرجع وكهوة.
2: أولادك يعني في فرنسا وانتي وقت اللي تكون عندك شغل تكون في تونس باش تقوم بالعمل ثم
4: أنا مستقرة في فرنسا ووقت يبدأ عندي خدمة نهبط تونس ونروح وقت اللي يلزمني نروح
2: منه. هيا ساعة هتمشيوا مع نعيمة ساعة كيفاش تعدى اليوم عيد الأضحى اليوم الأول؟
3: والله انا الحقيقه بين العائله وبين معناها بين العائله بين عائلتي انا معناها بين اخواتي ما هم اللي توفى بابا وامي كل
2: لازم
3: نعايد مع اخواتي وفي الثانيه معناها وبعد نعايد مع راجلي نذبحوا كل عاده ذبحنا وقدينا وكل شيء كما اي امراه تعمل عيدها ودنيتها وغسل دوارتها وكل شيء كل شيء كل شيء.
2: وتو مثلا علاش انت قلت تكلمني بكري شويه خاطر اكيد تعب نتاع اليوم
3: والله تعبت والله تعبت على الاخر زادوا جو بحذايا صحابي كل صحاب راجلي دونك فريمون تعبت والله تعبت.
2: تحياتنا لراجلك اخونا صالح حلواس قبل كل شيء وتحياتنا لبنتك اميمه.
3: اميمه في فرنسا
2: اميمه في فرنسا هاني بحذاك ريم هاني بحذاك ريم هاني بحذاك اميمه تو ها
3: ما عندك فكره ريم قديش بيا مع اميمه كتابه الباريز اميمه خاطر مستقره في ليون كي تمشي لباريز ريم تفرح بها وتضيفها و...
5: ربي
3: ريم والله ربي خليك يا ريم والله فضلك
5: هكا توا
3: ما عندك فكره فوزي ريم قديش كريمه وقديش طيبه وقديش حنينه
2: والله نعرفها من زمان ريم راهي نعرفها من زمان
5: قدك انت نعنوع مش قدك والله مش قدك
3: كل حاجه انا عندها عندها صفه أخذ ريم عندها صفة من عشك احنا بالدرجة نقولوا عبد رجلة ريم رجلة دي قردية يعني وقت الشدة
2: نعم.
3: وقت تلقاها عند كتفك
2: نعم.
3: غير ما تقول اي بركة انت كلم ريم
2: نعم.
3: تعمل هكا تلقاها بجنبك وعند كتفك
2: تقوم بالواجب
5: والله تعلمت نعم. منك يا نايمة والله
3: حليك والله محليك محليك
2: والله انتم زوز محلاكم لما حالة زوز محلاكم نحبها
3: برشا ريم نحبها برشا برشا برشا برشا
2: في الاخلاق وفي القدرة
3: ونحب نعمل لها تحية سنة عملت دور اكسبسيونيل
2: نعم
3: فريمون محليها محليها بابا بابا السنة ريم أبدعت أبدعت هي وهي ولميا العمري عملوا زوز عملوا زوز أدوار من أروع من أروع ما يكون الحقيقة عايشون دي مومون كي تاخذوا لوردينير والله
2: باش جديد على ريم طبعا متعلقة في في الدراما وفي السينما يعني عندها برشا ادوار باش يقعدوا يعني باش يخلدوا اسمها نهار اخر اكيد يعني
3: اكيد, أكيد طبعا
2: وانت زاد كيف طبعًا كيف نعيمه يعني عندك برشا ادوار باش يبقاو في البال وما تنساوش بكل انتم احنا الحقيقه احنا فرحان برشا لانه على موجات اذاعه مسير المستقبل زوز يعني من قامات التمثيل يعني في تونس سواء ريم الرياحي ولا نعيمه الجاني ريم كيفاش كان اليوم الاول يعني في فرنسا مع مع الابناء نتاعك بالطبيعة نعم
5: والله انا اليوم ولادي يقراو الصباح دونك مشاو يقراو حضرت انا روحي دخلوا باش يفطروا دونك عملنا المشوي كيما الناس الكل وعملنا تعاديتنا والزيارة والحضرة في التلفزة وكينا قاعدين في تونس ماني
2: والرسالة زادة في التلفزة البارح وإحنا هيك ولا فيلم الرسالة ونتعدى واليوم واليوم عودوا اليوم في القايلة عودوا وشنو عملت
5: لا ما تفرجيش
2: عملت الدوارة غادي في فرنسا
5: لا حقرا والكذب مش به ما عملتش الدوارة من الغالب في تونس في تونس سبيشاليتي نتاعي انا نخلط العصبين ونخيط العصبينه والدنيا الكل اما في فرنسا الحق ما نعملش
2: هاي هاني
5: تهنينا ما فهميش علاش انا ماما تحضر لي العصبين وتبعته لي وانا باش نحضر
3: ربي يخليه لي
2: وانت نعيمه تعمل كل شيء وحدك واش؟
3: لا نعمل لا الحقيقه نعمل كل شيء
2: أنت ليش كنت تقدموا تهانيكم بطبيعة الحال هذه معناها بطبيعة هذه لقاء قصير مع بعضكم إن شاء الله تولي تجيب أحذانا ونعملوا لقاءات مطولة إن شاء الله في استوديوات إذاعة المنستير ليش كنت تقدموا تهانيكم ريم نبدأ بريم ليش كنت تقدم تهانيكم
5: أنا نحب نقول للناس الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير نحب نقول ماما وبابا إن شاء الله ربي يفضلكم وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير أخواتي عائلتي أصحابي أحبابي أولادي مستمعي إذاعة المنستير والناس الكل إن شاء الله ما يزيد علينا كل الخير وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير يا ربي
2: نعم كل حال يعطيك الصحة يا ريم، إن شاء الله إقامة طيبة في في باريس، وإن شاء الله ما تطولش برشا كاتر، أكيد يعني الأعمال القريبة باش تكون ما أنت موجود فيها يعني، سواء في السينما ولا في في الدراما. لا إحنا تو قاعدين نعيشوا يعني فترة حلوة يعني في الدراما وفي الأشرطة السينمائية يعني، فما العدد لباس بيه محترم.
5: إن شاء الله ربي يداوم هالنعمة.
2: إن شاء الله ربي يداوم هالنعمة. نعم. بالنسبة لك أنت نايمة، ليش كنت قدمت هنيك؟
3: والله الكل التوينس الكل نقول ان شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير، للأمة الإسلامية الكل ان شاء الله ربي يلم شملنا، وان شاء الله ربي ان شاء الله نشوفوا نهار سعيد نشوفوا فيه الفلسطينيين وخاصة في غزة، نشوفوهم يا ربي في خير ونعم، ويبعد عليهم شبح الحرب، وكذلك في جنوب لبنان اللي قاعد يقاسي بالحق ان شاء الله. إن شاء الله بهالمناسبة إن شاء الله ربي يفرج عليهم يا ربي، وخطر الحرب صعيبة يا ياسر، حاجة مريعة، حاجة بالحق حاجة مريعة. لكل الناس نقولكم نقولهم عيدك مبروك، الكل اللي يستمعوا فينا الكل إن شاء الله عيدكم مبروك، وكل عام وانتم حين بألف خير. نحب نحيي ريم تحية كبيرة كبيرة كبيرة، نقول لها ركزني ركز بداعتي سواء في الدراما ولا زادة طوى عندها فيلم قاعد يدور اسمه لقشة مسماء، شوفوا ريم كيما عمركم ما شفتوها، معناها ريم تمثل معناها دور كوميدي يقتل بالضحك،
2: تتأقلم مع كل الأدوار يعني. نعم
3: اللي بوا غريب يعني، كيما مش كيما في رمضان معناها في الخطيفة يعني في دور درامي بكي
2: تراجيدي، هذا كي نجم يكون
3: حاجة تقتل بالضحك، محليها محليها.
2: نعم
3: وقل ربي يخليك له ويخليك لنا، وان شاء الله ديما مبدع وديما متألقة
5: يا نعيم.
2: نعم على كل حال
3: ان شاء الله يلمنا عمل يا ربي جديد، وان شاء الله
5: امين يا ربي امين يا ربي.
2: كل عام وانتم حيين بخير
3: وميمة، قل عيدك مبروك يا روح ماما، وراك خليت عليا بلاصة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة عيدك.
2: هاي مش طول برشا يدور لي توعدك بيها تروح. على كل حال شكرا لكم، عيدكم مبروك، ونتلقاو ان شاء الله في مناسبات سعيدة كما العيد متاعنا التونسية
3: ان شاء الله. عايشكم، شكرا
2: شكرا لكم، الى اللقاء.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير
2: 104.7
3: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
4: العيد وياك يحلى يا الناس الطيبين،
3: كل عام وأنتم بخير.
2: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.
1: عيدكم

0: على ديما الحياه حلوه طبعا بصوت فريد الأطرش. لقاءاتنا مع طبعا المبدعين في مجال يعني الفن والثقافة وخاصة الدراما والسينما والغناء. الآن باش نمشي مباشرة طبعا نمشي للقابس باش نمشي نلقاو خونا صالح جدي. كل عام وانت حي بخير.
1: كل عام وانت حي بخير جميع المستمعين، وإن شاء الله ربي يعود علينا بالأمن والبركة يا ربي.
0: وانت تو باش تستقبل يعني قامة من قامات التمثيل في تونس، كي نمشيو للجندوبة شكون باش نلقاه غادي يا خويا صالح؟
1: سيدي علي
0: هو معاك هو
2: عم صالح شنو أحوالك؟
1: كل عام وانت حي بخير
2: شنو دايما يا خويا؟
1: الله يخليك
2: خويا، على الأقل هكا إذاعة المنستير أعطتنا فرصة باش نتقابلوا على الأقل.
1: أنا صديق وفي راني إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك.
2: حتى أنا كيف أنا كل عام ديما يتصلوا بيا
0: ونتلاقاو. احنا آخر مرة تلاقينا خويا علي الخبير طبعا عند راهم هذاك المهرجان، هذاك الدورة القادمة باش تكون يعني في جوا أعتقد يعني.
2: لا أي في جوا
0: في جوا يعني.
2: مهرجان
0: سينما الجبل يعني في
2: عندنا. أيوة.
0: ان شاء الله توقيعهم اي اكيد باش نكونوا موجودين طبعا. يعني هو برنامج سينمائي وانا بطبيعتي مختص في السينما، اكيد باش نكون موجود ان شاء الله.
2: اي متقبلنا من اول.
0: تقبلنا. على كل حال هذه التحيه جات ساره بين بعضكم يعني بين صالح جدي وعلي الخميري يعني.
2: صالح جدي عشيري يا اخوي، راه عنده ضغط من تعرف من وقتاش نعرفوا بعضنا من مسلسل الدوار.
0: من الدوار.
2: ومن بعد تتالت اللقاءات.
0: ايوه تتالت. ولا وزيد تو عاد قاعدين نتفرجوا في مسلسل اسمه امواج، هنا موجود فيه صالح جدي.
2: امواج يعديوا فيه تو.
0: اي والله حلو المسلسل هذاك حلو.
2: اي كيف موجود صالح.
0: اي صالح
1: عارف عاد هو في الروتين.
0: شفت الصدفة كيفاش انا شفت كيفاش جمعتكم بعضكم. انت مدير اوتيل بطبيعه الحال. وانت عارف صالح في المسلسل. هيك ولا
2: سيدي اسمعني بالمناسبه هذه الساعه اقدم احر التهاني لكل مستمعي اذاعه المنسير ولكل الشعب التونسي اللي يسمع فينا، وتحياتي الحاره لكل الناس اللي يخدموا في المؤسسه من مديرها الى عامل
0: كل زملائنا وزميلاتنا نعزوهم الكل طبعا.
2: ربي يسمى تحيه خاصه.
0: ايوه
2: رابح الفجيري عشيري. أيوة. برشا
0: زميلنا وقيدوم طبعا.
2: اي وسمى واحد اخر كيف يسموه تعرفوه اللي هو الحاج يوسف بتاع الموسيقى.
0: سي حسين. هاي
2: بتبيع
0: ما زال نشط أخونا حسين وربي طول عمره بتبيع.
2: هاي كل مرة يكلمني كل مرة يطلبني.
0: هو عنده طبعا تاريخ كبير برشا وعنده ما يقول يعني في التراث الموسيقي بتبيع.
2: نعم. هاي خدمنا مع بعضنا في القصرين اللي جيتوا غادي
0: نعم.
2: أخدم مني في القصرين.
0: نعم. هاي خلينا نمشيو طبعا كل يعني أنت في جندوبة كيفاش عندكم عندهم خصوصية معينة يعني هتحكينا عليها يعني. في
2: احنا شوف احنا ما نختلفوش كما على الناس الاخرين الكل. أيوه. فهمتني.
0: نعم.
2: برغم اللي انا توا في دار بنتي نعملوا فيها شاي سبيسيال شويه مشوي
0: بالهناء
2: فهمتني، وشويه سلايت.
0: اي
2: وعندي بنتي بحذايا تضحك شيخة على روحها
0: ان شاء الله ديما من المؤمنين
1: ما شاء الله
2: عايش.
0: اي
1: ما شاء الله
2: معنا اسماء واحد يقوم الصباح يذبحك اكل الامور نتاعها الضحيه
0: هو بحذاك العائلة نسمع فيهم راه. تحياتنا لهم الكل راه. اي
2: يعيش سلم عليك سي فوزي.
0: اي ايوه
1: تفضل سلم عليهم الكل.
0: هو سي صالح سلم عليكم الكل. اي
2: عايش كام صالح. هو بعدها نبداو عاد في بعد المقدمات هذه نتاع مسكين اللي ضحينا به.
0: اي
2: نبداو في قطع ما لدينا من
0: القديد يعني القديد وكل حكايات وكل
2: لا نبداو عاد بكل بالاحشاء نتاعو بكل بصار والكرشه نتاعو
0: هو باش تعملوا العصبان يعني
2: بالضبط. ايوا خليه على العصبان.
0: اي
2: واللحم يبقى معلق ساعة ذاك حتى لين يشيح حتى العشية ولا غدوة.
0: نعم
2: تبني باش يتقص تروف هذاك خاطر كيب جديد ما
0: يتواعش. وانت تشرف عندك اشراف عام ولا شنو؟
2: انا اتفرج فريجي اخوي. انا فريجي فاسمع فريجي وكيل يا فوزي.
0: اخوي بالهناء اخوي تاكل بالهناء.
2: عايش حبيبي عايش
0: هاي سي صالح كيفاش نفس الشيء انت في قابس طبعا تحياتنا لاهالينا في قابس بالطبيعة.
1: الله يبارك فيك. ولا كيف يعني هي ما تعرف تونس كل ما يختلفوش على بعضهم يعني في العيد.
0: أي.
1: اما نسني معناها كنت السفاح يعني أنا اللي ذبحت من العلوش يعني في العادة. السنة قررت يعني.
0: أنت أول عام تذبح العلوش يعني أنت أول عام يعني؟
1: والله ثم مرة هيك مرة تشجعت.
0: إي.
1: فتني ذبحت علوش وعلوش الجيران.
0: إي.
1: ولكن قعدت سنين من نخاف لأن لنوجع العلوش.
2: مسكين
1: يا والله نخاف نخاف لنوجع كيبدو واحد صنايعي ديما
0: معناها اليوم معناها اليوم كل شيء على أحسن ما يرام
1: اليوم عاد بالتصفيق والتشجيع والهتافات
0: صار فما برشا برشا يقولوا برشا جمهور حاضر يعني
1: بس أخويا
0: والله محلاكم انتم مزوز يعني من قامة التمثيل يعني صالح جدي وعلي الخميري احنا
2: هو اسمع يا فوزي
0: نعم نعم
2: هو اخر لقاء مع بعضنا هو في واد البي
0: واد البي عنده عامين تو اي عملوه تعد هو تجدد اللقاء مرة أخرى ولكن نرجع الأمواج اللي قاعد يتبث يعني على الوطنية الثانية في تقريبا 7:30 يوميا أكيد فما ذكريات هو تذكر وين تصور في تبرقة يعني الكل ولا وين
2: في تبرقة المشاهد بتاعي أنا كلهم في تبرقة
0: في تبرقة أنت
1: حتى أنا نفس الشيء
0: نفس الشيء غادي معك أنت الوالدة معك
2: معلم أنا المعلم
0: أنت المعلم أخوي
2: ديما صالح بحذايا خاطر لهي ذكرى غادي
0: الموبيلات الحمراء ما زلش يستحفظ عليها الموبيلات بربي والوالدة طبعا أختنا الكبيرة منى نور الدين بطبيعة ربي قدموا لها تحياتنا وقولوا لها عيدك مبروك
2: تحياتنا لها إن شاء الله عيدها مبروك
0: نعم.
1: أمين يا رب العالمين وسونيا المدب
0: سونيا المدب يعني والله هذيك زاد خلات يعني بصمة كبيرة برشا سونيا المدب
1: أي بس
0: سونيا المدب والدور خرج عليها برشا والدور مركب برشا راه مش سهلك الدور هذاك خاصة في الفترة الأخيرة باش من فما شكون اللي ما تفرجش على المسلسل باش ما نبداوش نحكيو على المسلسل خلي اللي يكتشفوا ولا ما شافوش خلي يكتشفوا
2: لا يتفرجوا فيه برشا يتفرجوا
0: لا يتفرجوا من قبل. تحياتنا للمخرج الراحل صلاح الدين السيد
1: والممثل الله يرحمه نعم مصطفى العدواني
0: مصطفى العدواني وزاد كيف حسن الخلصي
1: حسن الخلصي كانت مجموعة صراحة كبارات التمثيل في تونس ابني الله يرحمه وينعمهم
0: نعم.
2: أنا وصالح بالزنة إن شاء الله بعد
0: نعم.
2: عمر طويل يقولون الله يرحمه
0: بعد عمر طويل على كل حال توما مسيرتكم ما زالت متواصلة وربي يطول عماركم سعلي هو أخويا صالح وليش كنت قلمه تهنيكم يعني في نهاية اللقاء الحلو
1: والله لكل الشعب التونسي كما كان يحكي أخويا علي فهمتني إن شاء الله للأمة الإسلامية الكل ربي برد الوهج هذا وفكنا من الحروب فهمتني ويكثر من المحبة
2: أمين يا ربي والله أمين يوتيوب
1: فهمتني نقصين ياسر محبة ياسر محبة بالتالي إذا كان ثم خدمة وراءه على الجانب هذاك على الجانب الروحي على الجانب
0: نعم.
1: المحبة جانب التآزر التراحم فهمتني وماذا بينا زاد حتى بالله توصية هكا ولو يعني هي
0: نعم.
1: عابرة
0: نعم نعم
1: وإن شاء الله نلقى شكون يسمع يعني نقص شوية من السب والشتم
0: نعم
1: على في خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي
0: نحترموا نحترموا بعضنا يعني نحترموا يعني نحترموا بعضنا
1: على خاطر عندنا صورة جميلة معنا في توانسة عند الناس الاخرين سواء العرب أو مش عرب
2: والله سامحني كتدخل هو انه ما كانتش قبل الحاجة هذه
1: ما كانتش
2: لأن كنا نحبوا بعضنا الناس الكل نحبوا بعضنا ونحترموا بعضنا ونشجعوا بعضنا مش
0: بالضبط
2: هو حالين اللي يخرج شوية يزم يكسروه يزم يعملوا بونتوه
0: وده لا يستقيم بطبيعة الحال احنا شعب التونسي بعيد كل البعد على الممارسات هذه السيئة اللي ماذا بينا نجوزوها ونرتاحوا منها بطبيعة الحال
2: لا تكبر الهوى بيناتنا واللي باش نضيعوه في الخدمة ولا نضيعوه كان في فلان بي فلان
0: نعم
2: بالضبط كما تخدموش
0: ان شاء الله مره اخرى نزيدوا نتلاقاو يعني في مناسبات سعيده وتجيو بحذانا واحنا ننسالو لك صالح جدي يا خويا هذاك صديقنا وانت يا خويا علي راه تبقى دائما صديقنا ولكن نسالوك جاي بحذانا لذاك مستير ان شاء الله
1: ما تندمش سيد علي ما تندمش كي تمشي
0: لا نرحبوا بيك في المستير وفي ذاك مستير سيدي كل عام انتم حيين بخير وربي يطول عمرك
1: ربي يبارك لك ان شاء الله
2: ربي يفرح عليك الكل وان شاء الله ان شاء الله ايران تمنع من الملافه هذه الامريكيه الاسرائيليه
0: ان شاء الله يا رب
1: امين يا ربي امين
2: يا ربي الى اللقاء حبيبي
0: كل عام وانتم بخير
1: الى اللقاء السلام عليكم

طبعا نهاية اللقاء يعني الفترة التنشيطية اللي بديت من 8 حتى للعشرة متاع الليل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا قمنا بمعايدة مع أهل الفن والثقافة وخاصة طبعا الدراما والسينما والغناء. طبعا استضفنا في يعني المساحة التنشيطية العديد من الوجوه المعروفة: صالح جدي، علي الخميري، ريم الرياحي، كذلك نعيم الجاني، الشهيد العرفاوي، محمد جبالي، ولمين النادي. إن شاء الله تكون المساحة التنشيطية عجبتكم. وتحيات أيمن الشابي، تحيات فوز صغيري، كل عام وانتم حيين بخير. إلى اللقاء وصباح خير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: حجاج بيت الله الحرام يودون طواف الإفاضة، والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة الحجاج إلى تونس. بعد توقفها في عام 25 و2000 عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. المرصد الوطني لسلامة المرور يجدد دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وشهدت تروقة المسجد الحرام وساحته كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع. ويستكمل حجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريقة التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. وبالنسبة للحجاج التونسيين، أكد دكتور محمد السوسي رئيس البعثة الطبية المرافقة لحجاجنا الميامين، أكد أن الوضع الصحي للحجاج مستقر، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كل الإمكانيات والمعدات الطبية من تونس تسمح بالتشخيص والتدخل السريع لكل طارئ صحي على عين المكان دون اللجوء إلى أكثر الحالات في المستشفيات في المملكة العربية السعودية.
1: الفريق الطبي اللي قاعد يخدم تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة اللي هم زادة مرهفين، وسيد وزير الصحة اللي أعطانا فريق طبي اللي أعطانا معدات طبية خارق العادة اللي تسمح لنا باش نشخصوا، معناها ثم حاجات حتى بالنسبة للجلطات القلبية واللي نتو نعملوهم عنا احنا لهنا ماناش مستحقين باش نهزوهم للسبيطارات ولا المستشفيات السعودية. وهذا هو اللي ساعدنا برشا برشا برشا مع وجود الاختصاصات اللي لهنا، كيف كيف بالنسبة للجراحة إلا عمليات خاصة اللي ما نجموش نقوموا بها، أما مثلا الكسور والحروق والردود نقوموا بها والحمد لله.
0: ومن المبرمج أن تصل أولى رحلة عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرات جوان 26 و2000 على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحجة ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحمل نسقها العادي. وأوضح ذويب في تصريح وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال سنة 26 و2000، واعتبر أن هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها في كامل تراب الجمهورية. في سياق متصل ومن جهته، دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين، دعاهم إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة جهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
2: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد، الجلد إذا ما تحميشي وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعود نوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريعة. كان وصلنا تثمين يا حبذا، إذا ثم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا، في طريقة تثمين خير من يولينا نفاية وكيف ينقص عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد دي بالله حتى الحشايا اللي باش طيش نحطوهم عيشكم في أكياس، ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيش وشكم على الاقل كيبداو محافظين عليهم مسكرين عليهم نافيتي والروايح باش كي حتى تلزم بلديه على الاقل نعاونوهم شويه يكونوا مسكرين ماش ما نعملوش الريحه ونعملوا كل المنظر الخايب.
0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تشهد مختلف طرقات الجمهورية حركية مرورية كثيفة، وجدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق بالتحلي بالوعي والمسؤولية وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الرائد سامية مسعود وأكثر تفاصيل.
3: بالنسبة للخطة نتاعنا باش يكون فما استراتيجية للأنشطة حملات ميدانية توعوية تحسيسية مباشرة تكون موجودة في نقاط باش يكون فيها ازدحام مروري كما الطرقات السريعة بياج في رومبوانيت معناها موجودين في طرقات وطنية هذه الكل باش نوعيو سواق درجات باش نوعيو المترجل باش نوعيو سواق بصفة عامة وخاصة السواق المهنيين اللي باش يكون السياقة متاعهم تقريبا تكون زادة في حالة تعب لأني مش كون فما برشا رحلات ومناسبة معنى عيد الأضحى المبارك نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية لتجنبوا المجاور الممنوعة والسياقة المتهورة نتحلوا بالصبر خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج زادة اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث كثيرة. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية ونتأكدوا من سلامة العربة زيتا مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الكل.
0: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القدمات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. وقدمت الوكالة في هذا الصدد سبل الحماية التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق خاصة من هوية المتصل أو المرسلة. تم تحديد يوم 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. نختم نشرة بالشأن الدولي حيث قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايته إن الضمان الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو ميثاق هرمز، وأضاف أن ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة وأن الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل. كما قال نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري إن طهران وواشنطن لن تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح ميثاق هرمز، وأضاف أن إيران تجري مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن بمضيق هرمز. كما قال إن مخزون اليورانيوم الإيرانية ليس مطروحا على جودة جدول المفاوضات مع واشنطن. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة الحجاج إلى تونس. وبعد توقفها في عام 25 و2000 عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. أخرج نشرة تقنيا أيمن الشابي قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،

ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط

غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحته كثافة في حركة الطائفين. هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلة عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. حضرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي التهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت أحدى القنوات المستهدفة مستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. يحتضن قصر المعارض بالإكرام الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيادة 26/2 من 28 إلى 31 من أكتوبر القادم، وتعد هذه التظاهرة الاقتصادية فضاء متميزا للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الذكية في المجال الفلاحي وتعزيز الاستثمارات والشراكات والشركات المهنية والدولية. ويهدف هذا الصالون إلى عقد لقاءات أعمال وشركات فلاحية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والتعريف بنتائج البحث العلمي الزراعي، فضلا عن إتاحة المجال للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة. شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في فعاليات معرض ATB الصيني 26/2 والذي انتظم بمدينة شنغهاي من 26 إلى 28 من مايو الجاري، والمخصص للسوق السياحية الصينية. وتعكس هذه المشاركة وعلى هامش المعرض تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي الرحلات ومنصات الحجز الإلكترونية ووسائل الإعلام المتخصصة، إضافة إلى إبراز الفاعلين في المنظومة الرقمية الصناعية. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدتان، وأصيب 18 آخرون مساء اليوم في غارة صهيونية استهدفت شقة في مبنى سكني وسط مدينة غزة شمالي قطاع القطاع. وقال الجيش الصهيوني أنه استهدف خلال الغارة قياديين بارزين في حركة المقاومة الإسلامية حماس. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لما وأحلى لما معاكم مستمعينا،
3: أتانا العيد يا محلى العيد، الله الله على الفرحة حمدا شكرا لله.
1: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
4: جمعنا كثير فرحانين.
5: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل من

الفطره اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار نسالك ان

الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الدنيا والآخرة توفنا مسلمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

وتربوا سعيا وفوق متون أن يقروا سومي ومن هو

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وألف بين

0: دابا منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 104.7.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان على حدود الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحاج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين أكثر من 20 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي الوجوبي بداية من غرة سبتمبر القادم، وذلك في إطار توجهه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية ومن الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وأمنة وفي أي وقت. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها أن على تحديد يوم 29 من مايو الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. تشهد درجة الحرارة الخميس ارتفاعا طفيفا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الطقس مغشى بسحب قليلة في كامل المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب. بلغت حصيلة ضحايا غارة شن الجيش الصهيوني على بلدة معركة جنوبي لبنان 8 شهداء بعد انتشال جثامين 3 شهداء آخرين، وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر ميدانية الأربعاء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما.
1: يا لطيف الصنع آمن كلما دام الأمر شلما دام.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.